يتميز إنه أبدي أزلي خالق من العدم، قادر وله السلطان، يحب الخليقة ومبدع، وله صفات وقدرات لا تعد ولا تحصى. اختار إنه يخلق الإنسان على صورته ومثاله، يعني بالعربي كده اختار إنه يبقى له بنات وولاد يحملوا نفس الجينات اللي عنده. طبعا لما بقول جينات الله أنا بقرب الفكرة، يعني فاهمين قصدي، طبعا ده لفظ لتقريب الفكرة. طيب يا ترى إيه هي الجينات اللي عند ربنا، عند الإله الأعظم الثالوث المحب اللي دايما في الكتاب المقدس بنقول عليه الله محبة، اللي بيتعرف بالمحبة؟ إيه الصفات اللي عنده دي اللي هو الدهاني، أو الجينات اللي أنا خدتها منه؟ إيه رأيك كده؟ فكر معايا كده، أنت شايف إيه؟ أبوك السماوي ورثت منه إيه؟ هل نقدر نقول إنك مثلا ورثت منه الإبداع؟ هل نقدر نقول إنك مبدعة في أفكارك في التفاصيل؟ ولا ورثتي منه القدرة على الخلق؟ أكيد طبعا برضو ما أقصدش الخلق من العدم. لكن هل أنت مهندس، ذكي، كيميائي، شاطر؟ أنت موهوبة؟ إيه اللي ورثتيه من أبوك السماوي؟ وأنت ورثت إيه من أبوك السماوي؟ كلنا ورثنا أننا مخلوقات خالدة، كلنا ورثنا صفات شخصية مختلفة. يا ترى أنت ورثتي إيه وأنت ورثت إيه؟ وهم من ده كله، هل تعلم إنه معد لك مش بس الصفات الشخصية دي والمواهب اللي عندك، لكن معد لك ملكوت السماوات، ملكوت أبدي، لأنك مخلوق عشان تكون في معية هذا الأب السماوي؟ إيه الجمال ده؟ يوحنا 3 بيأكد علينا كلنا إنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. ألف مبروك، أنت مدعو للحياة الأبدية اللي ورثتها، افرح وتهلل. أبويا وحبيبي وربي وإلهي، بشكرك لأني ابنك أو بنتك، بشكرك لأنك أعلنت لي صلاحك وأعلنت لي بنوتك، وبشكرك أني واخدة من جيناتك الحرية والإبداع وكتير من الصفات الحلوة، لأني مخلوقة على صورتك ومثالك. أمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: دلوقتي معادنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 79، مزمور لآساف.
2: اللهم إن الأمم قد دخلوا ميراثك، نجسوا هيكل قدسك، جعلوا أورشليم أكواما، دفعوا جثث عبيدك طعاما لطيور السماء، لحم أتقيائك لوحوش الأرض. سفكوا دمهم كالماء حول أورشليم، وليس من يدفن. صرنا عارا عند جيراننا، هزؤا وصخرة للذين حولنا. إلى متى يا رب تغضب كل الغضب وتتقد كالنار غيرتك؟ أفضي رجزك على الأمم الذين لا يعرفونك، وعلى الممالك التي لم تدع باسمك، لأنهم قد أكلوا يعقوب وأخربوا مسكنه. لا تذكر علينا ذنوب الأولين، لتتقدمنا مراحمك سريعا، لأننا قد تذللنا جدا. أعنا يا إله خلاصنا من أجل مجد اسمك، ونجنا واغفر خطايانا من أجل اسمك. لماذا يقول الأمم أين هو إلههم؟ لتعرف عند الأمم قدام أعيننا نقمة دم عبيدك المهراق، ليدخل قدامك أنين الأسير. كعظمة ذراعك استبقي بني الموت، ورد على جيراننا 7 أضعاف في أحضانهم العار الذي عيروك به يا رب. أما نحن شعبك وغنم رعايتك، نحمدك إلى الدهر، إلى دور فدور نحدث بتسبيحك.

زمن المعجزات ده ولا وفات فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتيرة مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات، عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. إحساس الشخص بإن في حاجة مش نظيفة إحساس سخيف، يعني ما تقدرش تستخدم أدوات مش نظيفة، ما تقدرش تقعد في مكان مليان قذورات. فكم وكم إحساس الشخص بنفسه بإنه مش نظيف، أيوة مليان قذارة ومليان خطية، إحساس صعب جداً. نفتح مع بعض كده إنجيل لوقا إصحاح 5، نقرأ من عدد 12. بيقول: كان في إحدى المدن رجل مملوء برص، والبرص في الكتاب المقدس كان بيرمز للنجاسة والخطية. والخطية فعلاً عاملة زي البرص، بتبدأ غالباً بقعة صغيرة وبعدين تنتشر. خطية بتبتدي حاجة صغيرة وبعدين تفضل تزيد لحد ما تتعمل على إنها الشيء العادي. عشان كده الكتاب بيستخدم تعبير موجود في سفر أيوب، بيقول: الإنسان الشارب الإثم كالماء، يعني بيعمل الخطية وكأنه بيشرب شوية مية، بقت خلاص جزء من حياته، حاجة عادية. كمان الشخص المصاب بالبرص في العهد القديم كان بيبقى نجس وبيعزلوه، والخطية شئنا أم لم نشئ بتبعدنا عن عمل الله في حياتنا، بتعطل أمور كتير جداً ربنا عايز يعملها. لكن دي مش أي خطية، مش الخطية اللي أنت بتقاومها وبتعترف بيها وبتتوب عنها وتطلب من ربنا قوة، لكن هو بيتكلم على الخطية اللي أنت متصالح معاها، اللي مش بتيجي لربنا بيها، اللي بتقول عادي، الضعف عادي والخطية عادي، اللي ربنا بينبهك وانت مش راضي تاخد موقف. مزمور 66 جرس عالي بيقول لنا في عدد 18: إن راعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب. راعيته يعني تعهدته، يعني سبته جوايا، يعني قفلت عليه، كبرته، كملت بيه، ده بيبعدني عن ربنا. أيوة، وبيخلي صلواتي غير مستجابة زي ما الأبرص كده كانوا بيعزلوه. نرجع للقصة ونلاقي الشخص ده ما كانش أبرص بس، ده كان مملوء برص. وفي ناس سمعاني شعر أنها بعدت قوي عن ربنا، وحياتها اتملت جداً بالخطية وبقى صعب تقرب. الرسالة ليك النهاردة: ما تقفلش، استمر معانا في الحلقة، لأن العجيب بيقولك وبيشجعك: بص على الراجل المليان برص ده وما تخافش، عندي الحل. الراجل ده عمل الخطوة الصح اللي محتاجين نتعلمها النهاردة، جه وخر على وجهه، يعني جيب اتضاع واعتراف إنه مليان خطية ومليان قذارة، وقال له: يا سيد، إن أردت تقدر أن تطهرني. هو عارف سبب برصه الحقيقي، إنه محتاج تطهير، إنه محتاج تنظيف. ساعات كتير بنهرب من أسباب مشاكلنا ونفضل ندي لنفسنا حجج، والهروب يزيد والأمر يبقى أصعب وأصعب. محتاج تيجي باتضاع وتقول له: أيوة أنا عندي خطايا سايبها، أيوة أنا عندي أمور غلط في حياتي مش بقاومها. رسالة يوحنا الأولى أصحاح 1 بتقول: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. هو الوحيد اللي يقدر يغسلك، يطهرك. قوله كده مع داود: اغسلني فأبيض أكثر من السلج. الأبرص ذهب عنه البرص. انت كمان النهاردة ما تأجلش، حتى لو انت بعيد قوي، الحلقة دي ليك النهاردة. العجيب منتظرك عشان يغسلك ويطهرك، ايا كان حجم الخطية اللي في حياتك، ايا كان حجم البرص اللي وصلت له. النهاردة في تطهير حقيقي من كل خطية لكل حد هيجي باتضاع. قل له: انا بجيلك، يمكن ما كنتش قادرة اجيلك قبل كده، النهاردة أنت بعتلي رسالة، أنا مش هتجاهلها، أنا بجيلك مليان برص، مليان قذارة، مليان خطية، لكن عندك الحل. إن اعترفنا بخطايانا
أنت أمين حتى تغفر وتطهر، ودم يسوع المسيح ابنك يطهر من كل خطية. أشكرك من أجل الغفران، وأشكرك من أجل الدم الثمين، وأشكرك من أجل التطهير. يا رب أشكرك من أجل ناس تتغسل النهاردة. أشكرك لأن دمك دفع الثمن كامل على الصليب. تمتع بالغفران، وبكرة حلقة جديدة.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة 3 نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوش على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم. الخوف هو السجن اللي ملوش قضبان، لكن جدرانه بتخنق الروح. بنخاف من بكرة، من المرض، من الفقد، أو حتى من كلام الناس. الخوف بيشل خطواتنا، بيخلينا نعيش نص حياة، حتى بيخلينا ناخد قرارات غلط. لكن النهاردة في نور بيخترق عتمة خوفك، نور المحبة الكاملة، نور هيخرجك من زنزانة القلق. الكتاب بيقول: لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج. أحياناً الخوف بيسيطر على قلوبنا، خوف من الرفض، خوف من الوحدة، أو خوف إن مفيش حد يحبنا. لكن الحق بناخده بس من الكتاب المقدس. الحق بيقول إن الله موجود معانا، بيحبنا بلا شروط، قلبه مليان رحمة تجاهنا. الحب ده بيحرر قلبك وبيملاه بالأمان بدل الخوف، بيخليك تخرج من سجن قلقك. نور المسيح هو اللي هينور ضلمة قلقنا. ضلمتنا هي وهم الوحدة وسط العاصفة أو المشاكل، بنحس إن كل حاجة خارجة عن سيطرتنا فبننهار. لكن نور المسيح بيكشف لينا حقيقة تانية: أنت مش لوحدك، هو معاك. أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، ده كلامه وهو ده الحق. لآخر يوم من عمرك هو معاك، بيعولك، وحياتك مش في إيد الصدفة، ده في إيد قوية وحنونة جدا. لما بتدرك الحقيقة دي وإنك محبوب من ضابط الكل، الخوف بيفقد سلطانه عليك. أنت مش محتاج تأمن بكرة، أنت محتاج تثق في اللي في إيده بكرة. الخوف مش بس شعور، ده كلبش، قيد بيمنعك تاخد قرار أو تعيش بجرأة. لكن يسوع بيجي النهاردة زي ما جه للتلاميذ في نص البحر والريح شديدة والبحر هايج، وبيقولك: ما تخافش، أنا هو، أنا موجود في حياتك، دفت عمرك، دفت مستقبلك في إيدي. حضوره مش بيلغي العاصفة فورا، لكنه بيلغي تأثيرها المرعب على قلبك. صدق يا صديقي، المحبة دي هي شبكة الأمان اللي تحت رجليك. في يشوع 9 كلمة ربنا بتقول: لا تخف ولا ترتعب، لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. عايز أقولك الخوف شعور طبيعي، لكنه مش بيحدد مصيرك، لأن الرب معانا في كل خطوة. حضوره بيرفع قلقنا وبيقوي قلبنا. محبة الله بتمنحنا ثقة ثابتة حتى عندما تبدو الحياة صعبة. اسأل نفسك: إيه هو نوع الخوف اللي بيشدني بعيد وبيبعدني بعيد عن ربنا؟ هتعرف إيه السبب وهتعرف نوع الخوف. صلي بصوتك الداخلي كده وقوله: يا رب
أنا بسلمك خوفي ده، خوفي ده ليك في إيديك، واثق إنك معايا وهتعمل فيا. كلمة ربنا بتقولك تاني: إذ لم نأخذ روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني. وده كان في رومية 8. أنت مش عبد للظروف ولا عبد لمخاوفك، أنت ابن لملك الملوك. صدقني الخوف بيكذب علينا، بيقول لنا كلام كله غلط، لكن حق ربنا هو الحقيقة الوحيدة. حتى لو حسيت بالوحدة أو بالخوف ده طبيعي، لكن أنا بفكرك إن الرب قريب، الرب قريب لمن يدعو. هو بيعرف مخاوفك وهو عايز يملاك بالطمأنينة، ده اللي على قلبه ليك، هو عايز يملاك بيها. خليك بس متاح. الله لا يترك الإنسان وحيد، وحضوره يدي قلبك سلام داخلي. يوحنا 27 بتقول: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. هو ده كلام ربنا ليك، احفظه في قلبك، صدقه، ثق فيه. هو يديك طبيعة جديدة، يديك قوة، لأن هو قال بدوني لا تقدروا أن تفعلوا شيء. السلام الحقيقي بيبدأ لما بنسلم خوفنا لربنا، بنقبل محبته، ونصدق إن عمرها ما هتفشل فينا. المسيح يبدد الخوف ويملى القلب بالطمأنينة والثقة بإننا محبوبين. رسالتك النهاردة: لو الخوف خبط على باب قلبك، ابعت المحبة تفتح الباب. وصلي معايا وقول: يا رب يسوع، بفتح قلبي ليك النهاردة، بسلمك كل مخاوفي اللي كبلتني سنين وسنين، خوفي من مجهول، من الضعف، ومن بكرة. املاني بمحبتك اللي بتطرد الخوف لبرة. افتح عيني علشان أشوفك حاضر في وسط العاصفة. يا رب أنت قلت لا تخف لأني معك. أنا النهاردة بتمسك بالوعد ده. اديني قلب مطمن ينام في حضنك بكل سلام. آمين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين، وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت قايمة وحاسة إني كنت مليانة بصلاة إني عايزة أشوف يسوع، فكنت بقول له الكلمات دي: أبويا وحبيبي، فعلا شهوة قلبي النهاردة أقابلك، افتح عيون ذهني، افتح مسامي كلها لاستقبال وفهم حضورك الحي فيا. انت هنا معايا في الأوضة، انت مش بس في الأوضة، انت قدامي ورايا، عن يميني وعن شمالي، فوقي وتحتي وجوايا. الهوى اللي بتنفسه ده أنفاسك انت حواليا، انت فيا. يا ترى انت بقى مرتاح فيا ولا دنيتي جوه مليانة كراكيب زحماك؟ خد راحتك جوايا، أنا فعلا عايزاك مرتاح فيا قوي. عايزة إدراك حضورك الكامل اللي فيا ده يملى كياني كله دلوقتي، تملى فكري وذهني، تملى مشاعري وقلبي، تملى عيني ووداني، إيدي ولساني وتحركاتي. دي حقيقة عايزة استوعبها وأعيشها وأحيا. لا أنا أحيا، لا أنا أحيا، لا أنا بل المسيح يحيا فيا. أقولها لنفسي 100 مرة كل يوم: أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، يحيا من خلالي، بديك كل اللي عندي تستخدمه، اتجسد فيا، خدني جسد ليك، تستخدم إيديه ورجليه وأحضانه ومشاعره وقلبه وكلامه، عشان أنت روح، وعشان يقدر العالم يشوفك لازم الروح ده يسكن جسد. اسكنني للآخر، مش أديلك بس فرصة تأجر جوايا أوضة، لأ، حقك عليا لو عملت فيك كده سنين كنت مجرد ساكن من سكان تانية زحماك جوايا، سامحني. تبقى أنت الساكن الوحيد اللي ساكنني كلي، ولما بالروح القدس يتجسد يسوع فينا بالكامل ويعيش فينا للآخر وبحقيقي، يبقى هو اللي ظاهر وحده وإحنا مستخبيين فيه. مش هنغير، مش هنحزن، مش هنكتئب، مش هنقول كلام لا يليق، مش هندوس على بعض، مش هنشتهي اللي مش لينا، مش هننظر نظرات شريرة ولا هنتهافت على أمور ما تستاهلش، لا كبرياء ولا صغر نفس هنعيش أسرى ليهم، لكن هنكون أسوياء شعرين بالقيمة الحقيقية بتاعتنا، عارفين هويتنا بصحيح، في سلام مع نفسنا ومع الآخرين، فرحانين دايما وفرحوا فينا هو قوتنا، متواضعين وودعاء، مليانين قداسة فكرية وفعلية، كل كلامنا مصلح بملح، صالح للبنيان، محبين للآخرين، متشددين ومتشجعين بإلهنا، عندنا ثقة ورجاء وإيمان، عارفين جايين منين ورايحين لفين، مش ريشة في مهب الريح زي ما تروح تروح أبدا، لينا غرض وعايشين لهدف، سهل نتغير وسهل نتشكل بدون عناء أو تكبر، في طاعة دايما بسرور لأبونا السماوي، نعيش يسوع أو الحقيقة يسوع هو اللي يعيش من خلالنا. في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 2:6 بيقول الكلمات دي: من قال إنه ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضا. وفي الترجمة المبسطة بيقول كده: من يقول أنه ثابت فليعش كما عاش يسوع. وحسيت كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي: عشان تعيشوا اللي عاشوا يسوع لازم هو اللي يعيشوا فيكم، عشان كده اتنازل الروح القدس ليكم عشان يسكن جواكم، أعمالكم هي نتاج تفكيركم واختياراتكم، وعشان تقدروا تعملوا أعمال يسوع لازم يكون ليكم تفكير واختيارات يسوع، لازم الذهن يتملي بيه فيوجه تفكيركم لاختياراته هو مش اختياراتكم انتم، وعشان ذهنكم يتملي بيه لازم تتخلوا عن الطريقة اللي بتفكروا فيها وتدوني الفرصة أجدد ذهنكم ومصنع أفكاركم. لما الذهن يتغير الخارج منه يتغير كمان، فتعرفوا تفكروا صح وتختاروا صح. لما ذهنكم يستنير بيسوع وتراقبوا تصرفاته وكلامه واختياراته في الكلمة المقدسة، والروح القدس يعلن ليكم ويجسد الكلام قدام عينيكم، هتعجبوا بيسوع وبالطريقة اللي كان بيسلك بيها، وساعتها تقدروا تتوحدوا بيه وتطلبوا أن يكون فيكم الفكر اللي كان فيه. يبدأ الروح القدس معاكم مشوار التغيير وإعادة التشكيل، ودي رحلة مش بتحصل في يوم وليلة، لكن محتاجة العمر كله، مشوار

بأسئلة من غير إجابات، رحلة لو أخدتوها بجدية فيها كل يوم جديد، فيها كل يوم نور وفهم وشغف وانبهار بيسوع، حياة من نوع تاني مختلف تماما عن كل اللي عشتوه وتعودتوا عليه، مليانة فرح بالرغم من الدموع، مليانة سلام بالرغم من الموج العالي، مليانة رجاء بالرغم من الأبواب المسدودة مرات، مليانة نور بالرغم من الأنفاق اللي هتمروا فيها أوقات تانية، مليانة سندة وتجديد وتشجيع، مليانة بصلاحي وعنايتي ورعايتي، مليانة بحضوري حتى وسط الغيوم والرياح، إيدي مش هتسيب إيدك لحظة واحدة، عيني دايما عليك، كل أفكاري ناحيتك صالحة، وكل للخيرك ولنمو ونضج حياتك هسمح بيه، بس أنت ما تشكش فيا وفي نص السكة تتلخبط وتبعد، تعال قدامي بلخبطتك وأنا أساعدك ترتب أوراقك تاني وتفهم، ما تديش إبليس الفرصة إن يدخل بينا بشكاية جواك عليا لأنك مش فاهم حاجة معينة، دي فرصته اللي لو انتهزها ممكن يهد أمور كتيرة اتبنت لسنين في لحظات شك وخوف وحيرة، وما تنساش أهدافه اللي يسوع قالها بنفسه في يوحنا 10:10، السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. في الترجمة المبسطة بيقولها كده، لا يأتي السارق إلا ليسرق ويقتل ويدمر، وأما أنا فقد جئت لكي تكون للناس حياة وتكون لهم هذه الحياة بكل فيضها. العدو لهدف اوعى ما تاخدش بالك منه، يسرق ويذبح ويهلك، يقتل ويهدم ويدمر، وأهدافه مخفية ورا ستارة من العروض المبهرة والأسئلة المحيرة والاقتراحات المغرية، ما تديش الفرصة ليه، اقفل عليه البيبان اللي بيدخلك منها وتعال قدامي وانا فهمك، صدق في كلامي لاني ابدا مش هغيره، ابني ثقتك فيا على الحق اللي بين ايديك، وصدق ان اللي في قلبي ليك حياة فياضة ليها قيمة ومعنى وهدف، وعايزك تعيشها بكل ابعادها وتستمتع فيها بانك مؤثر ووجودك فارق في حياة ناس كتيرة، زي ما يسوع كان مؤثر وفارق في حياة كل اللي كانوا حواليه. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

خلونا واحنا واقفين نكون بنسبح الرب بالكلمات اللي جاية. خلونا نقرأ جزء بسيط من مزمور 145 بيقول كده: أرفعك يا إلهي الملك وأبارك اسمك إلى الدهر والأبدي. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبدي. عظيم هو الرب وحميد جدا، وليس لعظمته استقصاء. دور إلى دور يسبح أعمالك، وبجبروتك يخبرون. بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك ألهج، بقوة مخاوفك ينطقون، وبعظمتك أحدث. ذكر كثرة صلاحك يبدون، وبعدلك يرنمون. يجي في عدد 21 يقول كده: بتسبيح الرب ينطق فمي، وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبد. تيجوا نقول الآية دي مع بعض تاني: بتسبيح الرب ينطق فمي، وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبد. تعالوا نسبح الرب بالترنيمة اللي جاية، نقول له هللويا، قلبي ثابت وأنا وياك، يا رويني يا يسوع بحنانك. يلا مع بعضينا.

0: نسمعكم، تيجي نسمعكم.
1: يا موت الآب في ليلي وأحب،
0: علي صوتك.

وازاي اعيش ما خافش من رأي الناس فيا، وازاي اكون حقيقي حياتي أصلية، أدافع عن مبدأ وبحياتي أبدأ، أعيش على طول مصدق يستاهل التضحية، إزاي إن الكرامة مش هي حب الذات، ومعنى إن القلق مش حرص واحتياط، تعريف المبادرة دلوقتي مش بكرة، ومعنى إن أسامح وارمي ورايا اللي فات.

ازاي ان المثابرة دي المؤوحة المطلوبة، وازاي ان العناد دي صفة غير مرغوبة، ومعنى الامتنان اللي لازم يبان، شكر وتشجيع مش بس ذكر العين.

معنى رضاك عني مين أكون أنا؟ معنى سنين العمر اللي بتتعاش هنا، ومين هو الصديق والقلب النظيف والخدمة الحقيقية لأخويا اللي انحنى، اللي بعرق وعمري هفرح إني عملته، الكلام والمبدأ اللي بحياتي قلته بعد ما ارجع تراب وبعيد عن الألقاب، ايه اللي سايبه ورايا بفتخر إني سبته.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا حكمة سماوية. إحنا في رحلة مع سفر الأمثال اللي كتبه سليمان الحكيم الروح القدس عشان نتعلم ويفضل جديد عبر الأجيال، لأن كلمة الله جديدة وبتعلمنا وبتقودنا في حياتنا لما نطلبها، لما نخضع عليها، لما نحترمها، لما نقراها ونحفظها. إحنا لسه فصاح واحد في آية 20-21 يقول كده: الحكمة تنادي في الخارج، في الشوارع تعطي صوتها، تدعو في رؤوس الأسواق، في مداخل الأبواب، في المدينة تبدي كلامها. كلنا مرات بيبقى عندنا احتياج للحكمة، وبنبقى عندنا طلب للحكمة، وكلنا خسرنا حاجات كتيرة في أوقات ما كانش عندنا حكمة، وقول ياه لو كنت حكيم زي فلان، لو كنت حكيمة زي فلانة، لو كان عندي بس التمييز ده، لو كنت اتصرفت كده. أنا هفضل طول عمري ما عنديش حكمة، أنا هفضل طول عمري شخص متهور. ويمكن أنت سمعت كده من بابا، ماما، صاحبك، من جوزك، من مراتك، أن أنت شخص مش حكيم، وبقى عندك الصورة دي عن نفسك، أن أنا هفضل طول عمري ما عنديش حكمة. وبعدين بصراحة الحكمة صعبة، وأنا مش عارف أجيب الحكمة منين. في ناس اتولدوا كده وربنا رزقهم بالحكمة، أنا ربنا مرزقنيش بالحكمة، ومهما عملت مش هكون شخص حكيم. أنا عايز أقول لك الآيات بتاعة النهاردة عنوانها كده: متاحة لو عايز. لو عايز تبقى حكيم، الحكمة متاحة. فبيقول كده 5 حاجات عن الحكمة، وهنا في أصح واحد آية 20-21 بيصور الحكمة مش كفكرة أو فلسفة، بيصورها كشخص، بيصورها كامرأة حكيمة عظيمة لها مهابة كده، عمالة تدور في كل حتة عشان تهب الناس الحكمة. فبيقول كده 1، أنها تنادي في الخارج. الخارج معناها الساحات، في كل مكان. تعطي صوتها في الشارع، يعني بتعمل إيه؟ بتنادي اللي عايز حكمة يجي، الحكمة متاحة. 3، بتدعو رؤوس الأسواق، يعني في رؤوس الأسواق، يعني في أشهر الأسواق، في الأماكن المزدحمة، واللي عايز يشتري الحكمة هينفع يشتريها. ليه هنا قال الأسواق؟ لأن الناس بتروح تجيب الحاجة اللي هي محتاجاها، اللي مش عندها، متاحة. فبتقول لو أنت عايز حاجة مش متاحة عندك في البيت، زي ما بتروح السوق، أنا متاحة، ينفع تاخدني، تقتنيني. 4، تبدي كلامها، يعني عمالة توضح ان هي الحكمة متاحة للكل، ايا كان سنك، ايا كان تعليمك، ايا كان نوعك، في الابواب وفي المدينة. في الابواب يعني مكان اجتماع الناس، المكان اللي بيعملوا فيه، يحلوا المشاكل، ياخدوا قرارات كبيرة. في المدينة يعني في اي حتة تطلب الحكمة هتاخدها. 5 حاجة الحكمة بتقولها: تمد يدها. يعني النهاردة ربنا بالروح القدس مادت ايده بعطية اسمها الحكمة، ويقول لك لو انت عايز هي متاحة، اطلب، اتعلم، اقرأ، صلي، اقبل المسيح مخلص شخص في حياتك، ارتبط بيه، خليك في شركة وعلاقة كل يوم معاه، لان هو الحكمة السماوية، فتمتلي بالحكمة. اوعى تصدق انك تفضل طول عمرك مش حكيم. لو عايز الحكمة متاحة. هقابلك الحلقة الجاية.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، اعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: اهلا بكم اعزائي المستمعين في آية جديدة، فكرة جديدة، حق جديد من كلمة الله وبرنامجك آية وفكرة. الآية بتاعتنا النهاردة من إصحاح شهير جدا عندنا لوقا 15. لوقا 15 يقول في عدد 11: وقال إنسان كان له ابنان، قال أذرهما لأبيه، يا أبي أعطيني القسم الذي يصيبني من المال. فقسم لهم معيشته. وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر إلى كرة بعيدة، وهناك بذر ماله بعيش مسرف. هنا بيكلمنا في الحقيقة عن مثل اسمه مثل الابن الضال. حقيقة لوقا 15 بتكلم عن 3 أمثلة. تكلم عن خروف ضال، راعى عنده 100 خروف ضاع منهم واحد، وفي عدد 8 لعدد 10 تكلم عن امرأة كان معها 10 دراهم ضاع منهم درهم، لكن باقي الإصحاح يتكلم عن واحد عنده ابنين ضاع منهم واحد. في الحقيقة 3 ضاعوا، الخروف ضاع، الدرهم ضاع، والابن ضاع. كل واحد ضاع بكيفية وكل واحد ضاع بطريقة، لكن التلاتة ضاعوا. مرات كتير نسمع عن الابن الضال مئات العظات، الابن الضال ساب وراح. ومرة كده سمعت خدمة عن الخروف الضال، بس ولا مرة سمعت خدمة عن الدرهم المفقود. حقيقة التلاتة ضاعوا. في وجهة نظري الدرهم اللي اتفقد كان أصعب حالة في التلاتة، مع أنه محدش بيوعظ عنه لأنه ضاع في البيت. وأخطر نوعية من اللي ضايعين، ضايعين في الكنائس والخدمة، يبقى رجله تبرت رايح جاي على الكنيسة وكل يوم يحضر اجتماع ويموت يروح جهنم. بس هنا الابن الضال بيحكينا عنه. أنا نفسي أسميه الابن الشاطر اللي لما لقي الموضوع اتأزم خد معيشته وراح لكرة بعيد، ورب يقول انه حصره من كل جهة. حصل جوع في تلك الكرة، مش في قرية ولا اتنين، لكن كل القرى من قرية للتانية يروح من هنا لهنا، ربنا حصره بحب، ما لقيش سكة غير اني يرجع لبابا. نفسي اقولك يمكن لميت عزالك، ويمكن خدت اللي ليك ورحت الكرة بعيدة. معرفش انت هربان فين، تكون هربان في خطية معينة، هربان في ادمان، هربان ممكن تكون في شغلة او حاجة مشروعة، بس هربان من ربنا. ممكن تكون زي يونان هربان في سفينة، يجي ربنا يقول لك النهاردة انا عايز اتقابل معاك، انا عايز ارجعك. الابن ده كان ابن شاطر، الكبير كان في البيت بس يقول لبابا كده انه لم افرح قط، ده جوه البيت بس ضايع برضو، جوه البيت بس ما يعرفوش. يقول له أخدمك سنين هذه عادتها، لم أفرح قط، لم أأخذ جديا لأفرح مع أصحابي. لا هو فرحان ولا هو رغم الخدمة ورغم أنه في البيت. لكن الابن ده لما رجع بابا ده بحله العجل المسمن، حط الخاتم في ايديه، لبسه الحلة الأولى، حط حذاء في رجليه عشان رجع لبابا. الحل أخويا العزيز أنك ترجع لبابا، ترجع لبابا. الحل مش انك تروح لقرية تانية او تهرب في موضوع تاني او تروح من قصة لقصة عشان تتبسط، او من ادمان لادمان، او من خطية لخطية، لكن ربنا بيقولك الحل انك تقوم وترجع. ولما ترجع ربنا مجهز ليك خاتم سلطان وحذاء لرجليك للسلوك، ورداء يستر كل عري، لكن كمان هيشبعك ويعمل وليمة وهيعمل فرح. مش هتفرح إلا لما ترجع، مش هتفرح إلا لما ربنا يقول لك كده يلا قوم وارجع. الابن الشاطر خد قرار وقال أقول لبابا كده إنه أنا يعني كأجير، خدني كأجير، خدني أقول لأبي أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجراك. أول ما رجع قال لبابا كده، بابا أول ما شافه رقد، جري عليه بكل قوته. الأب هو اللي جري مش الولد. وبعدين وقع على عنقه وقبله، وبعدين لسه بيقول له أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحق أن أدعى لك ابنك. قال له ما تكملش، اعترافك بالخطأ يخلينا أقبلك وبيتي وقلبي مفتوح ليك. أول ما تقول له غلط هيقول لك وأنا مستنيك، مستني رجوعك. أصلي النهاردة يكون فرح برجوعك، فرح برجوعك لبيت بابا والقلب بابا. صلي المسيح يلمس قلبك، وكفاياك خرنوب وهروب بعيد عن قلب الأب المحب. والرب معك لأي فكرة جديدة. إلى اللقاء.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

0: يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايز أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايز يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. أمين.
1: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

واحد من ضمن الأسئلة المهمة اللي بيفكر فيها كل إنسان عاقل عايز يستثمر وقته هو هعمل إيه إمتى؟ ده الصراع اللي بيجي قدامنا لما نيجي نحط جدول الأسبوع أو جدول الشهر أو يمكن جدول السنة. التودو ليست بتاعتنا شكلها إيه؟ واحد من الحاجات اللي بتحيرنا هو إيه اللي هيتعمل وإمتى وإزاي؟ ده واحد من ضمن الأسئلة اللي وقف قدامها سليمان في سفر الجامعة.

السؤال اللي بيجي هو أنا ممكن أعمل أي حاجة في أي وقت؟ طب لو أنا عملت الحاجة الصح المفروض تتعمل بس في توقيت غلط، زي ما بقوله كده جيت متأخر، كان المفروض تيجي بدري أو تعمل حاجة دي قبل كده، إيه اللي هيحصل؟ بنكتشف من خبرات الحياة إن في حاجتين بيمشوا مع بعض، الفعل المظبوط في الوقت المظبوط. اللي بيقول عنها سليمان كده في جامعة 8 إنه القلب الحكيم يعرف الوقت والحكم، الزمن والإجراء، هو عارف إيه اللي يتعمل إمتى. بيقول كده لأن لكل أمر وقتا وحكما، كل حاجة ليها وقت وطريقة. سليمان بيناقش الفكرة دي بأن كل حاجة ليها وقتها وطريقتها، والحكيم هو اللي بيعرف يعمل الإجراء الصح في الوقت الصح. الحكمة هي معرفة الوقت والإجراء، إمتى أعمل إيه. الحكيم بيعرف الوقت، يعني عارف الظروف المناسبة لكل حاجة، عارف إمتى هيزرع، عارف إمتى هيحصد، عارف إمتى هيذاكر، عارف إمتى هيشتغل، عارف إمتى هيتصرف التصرف ده. معرفتنا بالإجراء الصحيح حاجة مهمة، لكن كمان معرفتنا بتوقيت الإجراء الصحيح حاجة أهم. الإنسان الحكيم هو اللي عارف إمتى يتكلم وإمتى يتصرف. الإنسان الحكيم هو المدرك إن في زمن وفي إجراءات وفي توقيتات. الآية بتاعت جامعة 8 موجودة في ترجمة إنجليزي جميل قوي، بتقول إن الحكيم يعرف the proper time and procedure، هو عارف الوقت والإجراء. في حياتنا لازم نبص على كل حاجة إن ليها وقت وليها إجراء، في إجراءات بتتم في توقيتات معينة. إدراكنا للاتنين وعملنا الاتنين مع بعض مظبوطين دي حاجة مهمة قوي. عشان كده أنا بشجعك إنك تطلب حكمة من الله، قول يا رب علمني أعمل إيه إمتى. سليمان بيقول كده في جامعة 8-7، لأنه لا يعلم ما سيكون، لأنه من يخبره كيف يكون. الإنسان مش عارف بكرة في إيه، محدش بيقول له بكرة في إيه. عشان كده طول ما أنت النهاردة شوف الإجراء المفروض تعمله النهاردة، توقيته إيه واعمله، لأن أوقاتنا وإجراءاتنا حاجتين بيمشوا مع بعض، الوقت لوحده مش كفاية والإجراء لوحده مش كفاية. أنا بصلي إن أنا وإنت لما نقعد قدام تودو ليست بتاعتنا، قائمة المهام بتاعتنا، ناخد حكمة من الله نتعلم فيها، نعرف إمتى نعمل إيه، نعرف في كل وقت إيه هو الإجراء الصحيح دلوقتي، ولكل إجراء صحيح نعرف وقته إمتى، عشان تكون حياتنا مثمرة باستمرار لمجد الله مدة أيام حياتنا.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: في مزمور 91 بيقول: الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. أقول للرب ملجأي وحصني، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. بخوفيه يضللك
1: وتحت أجنحته
0: تحتمي.
1: ترس ومجن حقه، لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من وباء يسلك في الدجى
0: ولا من هلاك يفسد في الظهيرة، لأنه تعلق بي أنجيه ورفعه، لأنه عرف اسمي. يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده من طول الأيام، أشبعه وأريه خلاصي. يا رب احنا عايزين نشوف خلاصك ونختبر خلاصك يا رب في حياتنا كل يوم. عايزين يا رب فعلا ان احنا نحتمي في سترك ونسكن يا رب تحت ظل جناحك.

يا رب أنت فعلا يا رب الحاضر والمستقبل يا رب، وفي حضورك يا رب بيختفي كل الخوف وبيختفي كل القلق يا رب. أنا بصلي يا رب أن حضورك يملاني يا رب، يملاني يا رب بسلامك، ويملاني يا رب بحبك يا رب، لأنه فعلا في حضورك يا رب في شفاء وفي سلطان وفي راحة، وأنت يا رب الشفاء والسلطان بتوعك يا رب ملهمش نهاية ولا ليهم حدود. بصلي يا رب من أجل شفاء نفسي قبل شفاء جسدي لكل حد تعبان.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج أبانا الذي مع أمل سويرس.
1: أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا الذي وأنا أمولة. عزيزي الراجل أخويا، عايزة أقولك شوية حاجات كده النهاردة. أنت قوي، أنت رائع، أنت تستطيع، أنت شجاع، أنت قادر، أنت مخلوق على صورة الله ومثاله، أنت حكيم، أنت ذكي، أنت خدوم، أنت معطاء، أنت رجل الله، أنت ثمين في عيون المسيح، أنت تمتلك قدرات رائعة، أنت تمتلك مواهب جميلة ومختلفة عن الآخرين عشان تخدم بيها العالم. أنت مختلف، أنت فيلسوف، أنت رياضي، أنت مخترع، أنت بتعرف حاجات كتيرة في مختلف المجالات، أنت بتمتلك معرفة سواء فنية أو مهنية، أنت جدع، شخص مسؤول يعتمد عليه من الجميع، محترم، تحترم حواء، تحترم أسرتك، أنت طيوب، بتحب الحياة وبتحب الآخرين، أنت بتعكس صورة الابن للعالم لأنك ممتلئ بالفضائل والصفات الجميلة اللي توجك بيها إلهنا العظيم وأبوك السماوي. أبوك السماوي بيحبك أياً كان وضعك الاجتماعي أو المادي. أبونا السماوي فخور بيك لأنك ابنه المحبوب، أياً كانت إنجازاتك أو تصرفاتك سواء في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل. مفيش حاجة في الدنيا هتقلل حبه ليك أو هتزود حبه ليك، هو أمين وحبه ليك ثابت لا يتغير، مش مرتبط بصلاحك أنت، حب الآب ليك مرتبط بصلاحه هو ليك، طمن. أوكي؟ لو سمحت اوعى تعكس تصرفات أبوك الأرضي على محبة أبوك السماوي. ليه بقى؟ لأن أبوك السماوي أرسل ابنه وحيده علشان يديك الخلاص. فاهم يعني إيه الكلام ده؟ فكر كده معايا. لو أنت شايف نفسك ناجح في الشغل ولسه بتبدأ حياتك، أنت محبوب. لو أنت شايف نفسك محتاس، خايف، مش عارف، مش فاهم، أنت محبوب برضه وهو في ظهرك. اوعى تشك في الحقيقة دي، صدقني أنت ابن الملك، وده مش كلامي، افتح كتابك وقرأ يوحنا 1:12، افهم أن بنوتك ورجولتك مرتبطين ببعض، وافهم أن الأبواب المفتوحة ليك طول السنة والأحضان الإلهية مفتوحة ليك، اترمي في أحضانه وانت متأكد انك مقبول ومحبوب ومتشاف. كل حزن، كل وجع، كل دمعة قدامه هو شايفها، انت مسؤول منه، انت مسؤول كمان انك تقوم وترجع لأبوك السماوي لأنك مقبول من قبل ما تقوله سامحني واقبلني، من قبل حتى ما تقوم وترجع. اعرف الحق ده، انت محبوب، انت ابن الله. معلش انا عمال اعيدها عشان بس اوصلك المعلومة. قوم يلا تشجع واسند كل من هو ضعيف حواليك، وعلم كل حد محتاج يتعلم حاجة جديدة، ودافع عن المظلوم، قوم وضحك اللي حواليك وفرحهم. أنا عارفة إن دمك خفيف، وعارفة إنك تقدر تغير الجو العام في وسط المجتمع اللي انت فيه. قوم ابني أي حطام حواليك، ابني السور، كمل العمل اللي بدأ الرب فيك. يلا مفيش وقت يا جميل، وفي ناس بتطلب منك أنك تعبر إليها وتعينها، وصوتها وصل للسماء ومستنيينك تقوم وتروح. يلا يا ابن الملك اشتغل وغير العالم المكسور ده. أبونا السماوي بسلمك أخويا اللي بيسمع النهاردة، اديله نصرة، اديله فرح، اديله سلام، شجعه، شدده، عضده، كون معاه يا رب وساعده يقوم ويغير ويسند الضعفاء ويسند المحتاجين، ويكون نور وملح في هذا العالم. أمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة 3 نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 99.
2: الرب قد ملك، ترتعد الشعوب، هو جالس على الكروبيم، تتزلزل الأرض. الرب عظيم في صهيون، وعال هو على كل الشعوب. يحمدون اسمك العظيم والمهوبة، قدوس هو، وعز الملك أن يحب الحق. أنت ثبتت الاستقامة، أنت أجريت حقا وعدلا في يعقوب. علوا الرب إلهنا واسجدوا عند موطئ قدميه، قدوس هو. موسى وهارون بين كهنته، وصموئيل بين الذين يدعون باسمه. دعوا الرب وهو استجاب لهم، بعمود السحاب كلمهم، حفظوا شهاداته والفريضة التي أعطاهم. أيها الرب إلهنا، أنت استجبت لهم، إلها غفورا كنت لهم ومنتقما على أفعالهم. علوا الرب إلهنا واسجدوا في جبل قدسه، لأن الرب إلهنا قدوس.

زمن المعجزات ده ولا وفات فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتيرة مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات، عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. إحساس الشخص بإن في حاجة مش نظيفة إحساس سخيف، يعني ما تقدرش تستخدم أدوات مش نظيفة، ما تقدرش تقعد في مكان مليان قذورات. فكم وكم إحساس الشخص بنفسه بإنه مش نظيف، أيوة مليان قذارة ومليان خطية، إحساس صعب جداً. نفتح مع بعض كده إنجيل لوقا إصحاح 5، نقرأ من عدد 12. بيقول: كان في إحدى المدن رجل مملوء برص، والبرص في الكتاب المقدس كان بيرمز للنجاسة والخطية. والخطية فعلاً عاملة زي البرص، بتبدأ غالباً بقعة صغيرة وبعدين تنتشر. خطية بتبتدي حاجة صغيرة وبعدين تفضل تزيد لحد ما تتعمل على أنها الشيء العادي. عشان كده الكتاب بيستخدم تعبير موجود في سفر أيوب، بيقول: الإنسان الشارب الإثم كالماء، يعني بيعمل الخطية وكأنه بيشرب شوية مية، بقت خلاص جزء من حياته، حاجة عادية. كمان الشخص المصاب بالبرص في العهد القديم كان بيبقى نجس وبيعزلوه، والخطية شئنا أم لم نشئ بتبعدنا عن عمل الله في حياتنا، بتعطل أمور كتير جداً ربنا عايز يعملها. لكن دي مش أي خطية، مش الخطية اللي أنت بتقاومها وبتعترف بيها وبتتوب عنها وتطلب من ربنا قوة، لكن هو بيتكلم على الخطية اللي أنت متصالح معاها، اللي مش بتيجي لربنا بيها، اللي بتقول عادي، الضعف عادي والخطية عادي، اللي ربنا بينبهك وانت مش راضي تاخد موقف. مزمور 66 جرس عالي بيقول لنا في عدد 18: إن راعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب. راعيته يعني تعهدته، يعني سبته جوايا، يعني قفلت عليه، كبرته، كملت بيه، ده بيبعدني عن ربنا. أيوة، وبيخلي صلواتي غير مستجابة زي ما الأبرص كده كانوا بيعزلوه. نرجع للقصة ونلاقي الشخص ده ما كانش أبرص بس، ده كان مملوء برص. وفي ناس سمعاني شعر أنها بعدت قوي عن ربنا، وحياتها اتملت جداً بالخطية وبقى صعب تقرب. الرسالة ليك النهاردة: ما تقفلش، استمر معانا في الحلقة، لأن العجيب بيقولك وبيشجعك: بص على الراجل المليان برص ده وما تخافش، عندي الحل. الراجل ده عمل الخطوة الصح اللي محتاجين نتعلمها النهاردة، جه وخر على وجهه، يعني جيب اتضاع واعتراف إنه مليان خطية ومليان قذارة، وقال له: يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرني. هو عارف سبب برصه الحقيقي، إنه محتاج تطهير، إنه محتاج تنظيف. ساعات كتير بنهرب من أسباب مشاكلنا ونفضل ندي لنفسنا حجج، والهروب يزيد والأمر يبقى أصعب وأصعب. محتاج تيجي باتضاع وتقول له: أيوة أنا عندي خطايا سايبها، أيوة أنا عندي أمور غلط في حياتي مش بقاومها. رسالة يوحنا الأولى أصحاح 1 بتقول: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. هو الوحيد اللي يقدر يغسلك، يطهرك. قل له كده مع داود: اغسلني فأبيض أكثر من الثلج. الأبرص ذهب عنه البرص. أنت كمان النهاردة ما تأجلش، حتى لو أنت بعيد قوي، الحلقة دي ليك النهاردة. العجيب منتظرك عشان يغسلك ويطهرك، أياً كان حجم الخطية اللي في حياتك، أياً كان حجم البرص اللي وصلت له. النهاردة في تطهير حقيقي من كل خطية لكل حد هيجي باتضاع. قل له: أنا بجيلك، يمكن ما كنتش قادرة أجيلك قبل كده، النهاردة أنت بعتلي رسالة أنا مش هتجاهلها، أنا بجيلك مليان برص، مليان قذارة، مليان خطية، لكن عندك الحل. إن اعترفنا بخطايانا
أنت أمين حتى تغفر وتطهر، ودم يسوع المسيح ابنك يطهر من كل خطية. أشكرك من أجل الغفران، وأشكرك من أجل الدم الثمين، وأشكرك من أجل التطهير. يا رب أشكرك من أجل ناس تتغسل النهاردة. أشكرك لأن دمك دفع الثمن كامل على الصليب. تمتع بالغفران، وبكرة حلقة جديدة.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. في عالم بيقيس الحب بالاستحقاق، وفي زمن بيسأل عملت إيه علشان تستاهل تتحب، الكتاب المقدس بيعلن حب مختلف خالص، حب بيدور عليك حتى وانت واقع، حب بيشتريك وانت مكسور، حب مش مشروط باللي عندك، لا بالعكس ده بيحبك بالرغم من حالتك، حب محرر بيطلقك حر، بيخليك متحرر من أي قيد أو أي عادة حتى لو بقالها سنين. في قصص في الكتاب المقدس مش بتطلب منك إنك تكون متدين قد ما بتطلب منك تكون صادق مع نفسك. قصص بتعلمك وبتعرفك شخصية الله، وتلاقي قلبك اتهز وتسيبك تفكر كتير بعد ما تخلص. في العهد الجديد بنلاقي المسيح هو العريس اللي نزل للعالم ودفع الثمن على الصليب، مش علشان احنا أبرار، لكن علشان احنا محتاجين خلاص. الكتاب بيقول: إذ ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. الحب المحرر مش بيقولك اتغير وبعدين تعالى، لكن بيقولك تعالى وانا غيرك. النهاردة مش هحكي لك قصة نبي وخلاص من الكتاب المقدس، النهاردة احنا قدام قصة حب مجروح لكن ما استسلمش فأصبح هو الحب المحرر. قصتنا من سفر هوشع، أيقونة الحب العجيب في الكتاب المقدس. هو السفر اللي بيورينا إن الله مش بس قاضي أو ملك، لكن حبيب وعريس، قلبه مكسور على شعبه ومع ذلك مش قادر يبطل يحبهم. المسيح هو هوشع الحقيقي. الحكاية وجع شخصي لرسالة عامة. الله طلب من النبي هوشع حاجة محدش أبداً يتمناها، قال له كده: اذهب خذ لنفسك امرأة زنا في هوشع 1. أمر صادم، مش مفهوم ومش منطقي، لكن الله ما كانش عايز وعظة في هيكل، كان عايز حياة تتعاش وتتحكي. هوشع أطاع الله وراح فعلا اتجوز امرأة خاينة، بعته واختار الطريق الخطية. لكن الغريب ان الله ما قالوش سيبها، بالعكس ده قاله ارجع ليها تاني، حبها تاني. هوشع هنا بيمثل قلب الله الأمين، علشان الله كان بيقول لشعبه زمان وبيكلمنا احنا كمان دلوقتي، بيقول: انا عارف خيانتك بس محبتي أقوى من خطيتك. هوشع اتجوز جمر امرأة لا تعرف الاستقرار وكمان ما تفهمش معنى الأمانة، فقلبها ميل دايم للهروب، وده بيمثل الإنسان اللي بيسيب ربنا ويروح يدور على الحب في أماكن غلط. حياة هوشع مراية للي بيعمله الشعب من زمان مع ربنا. ونرجع تاني لجمر ونقول الألم الحقيقي اللي كان بيواجهه هوشع إن الجواز ما غيرش قلبها، جمر ثابت
رجعت لطريقها القديم، سابت البيت والأمان والكرامة ودورت على الحب في الزحمة، لكن ما لقيتش غير الاستغلال. انتهى بيها الحال بتتباع في سوق العبيد. هوشع هنا ما أنقذ مراته بالكلام، أنقذها بالفعل، دفع تمنها واشتراها من سوق العبيد. كان ممكن يقول خلاص هي اللي اختارت، لكن لأ، راح ودفع تمنها ورجعها لبيتها مكرمة. وهنا بنفهم إن الحب الإلهي، الحب الفادي، الحب اللي بيدفع التمن علشان يرجع المحبوب لحضن الآب، ده حب بينزل لأعمق حفرة علشان يطلع الإنسان منها ويفديه من أخطاء الماضي وخطايا كتير. وده اللي بنشوفه متجسد بشكل أدبي في رواية الحب المحرر اللي استلهمت قصة هوشع لأنه أساس الحب المحرر، وقدمت صورة عن الحب الحقيقي اللي مش بيبرر الخطية لكن بيحرر الإنسان منها. الله بيرجعنا بالحب.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت قايمة وشعرة إن في حرب على ذهني وعلى حاجات كتير بعملها في الخدمة، وكنت حاسة إني محتاجة آجي قدام يسوع بكل اللي جوايا عشان فعلا آخد راحة منه. فقلت له الكلام ده: أنا جاية وعارفة إن مفيش حد هيقدر يريحني من جوه غيرك. إبليس عايز يدخل في كل حتة ينفع يدخل فيها، وأنا فعلا مش عايزة أديله فرصة لينكد عليا ولا يتعبني ولا يهز ثقتي في نفسي وفي مكانتي ولا ثقتي في قيمتي. قويني عشان ما اديهوش فرصة خالص، واديني قوة أقدر أرتب وقتي وطاقتي ومجهودي. ما يسلبش فرحتي أبدا ولا سلامي ولا هدوء نفسي وفرحي بيك يا غالي، ولا يفسد علي أي عمل حلو بيتعمل مع جسد المسيح. مش هدي فرصة للتعالب بتاعت عدوك الصغيرة تدخل ما بيننا. أصدق في نعمتك ورحمتك وقوتك ونور وزيت الروح القدس اللي يجي عليا ويغطي كل شقوق أو فتحات بيدخل منها عدوك. احزمني مع جسدك حزمة واحدة من الحب والقبول والتواضع والخضوع. كون أنت الرأس لينا يا أبونا وفدينا. احنا هنا على الأرض عشان نعكس مجدك يا غالي. احنا فيك ومعاك، وفي الوضع ده احنا مش بس منتصرين، احنا أعظم من منتصرين. وابتديت افتكر الآيات المكتوبة في رومية 8 والأعداد من 35 ل39: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا حلو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. وعدد 37 من الترجمة المشتركة بيقولها كده: ولكننا في هذه الشدائد ننتصر كل الانتصار بالذي أحبنا. عدد 38: وأنا على يقين أن لا الموت ولا الحياة ولا الملائكة ولا رؤساء الملائكة ولا الحاضر ولا المستقبل ولا قوى الأرض ولا قوى السماء ولا شيء في الخليقة كلها يقدر أن يفصلنا عن محبة الله في المسيح يسوع ربنا. وحسيت كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي الكلمات دي: أنا عايز أقول لكم ما تخافوش في أي أحداث أو ظروف، مهما كانت الأمور صعبة ما تخافوش. ليكم نصرة، ونصرة مش عادية لكن عظيمة ومجيدة في شخص يسوع اللي حبكم وأسلم نفسه عشانكم. وما فيش حاجة في الكون ده كله تقدر تفصلكم عن الحب ده، ولا حاجة مهما كانت قدرتها أو سلطانها، إلا لو سبتوها تدخل جواكم وتشككم فيا وتبني حاجز حواليكم ناحيتي. اللي من براكم ما يقدرش أبدا يفصلكم عني، لكن اللي جواكم ده ممكن يبعدكم أنتم عني، يخليكم ما تشوفوش إيد الحب اللي دايما ممدودة وتشكوا في أمانتي وصلاحي من نحوكم لو قريتوا الظروف وأحداث الحياة غلط. الحق بيقول لكم إن مفيش قوة في الأرض أو في السماء تقدر تفصلكم عن محبة المسيح. يعني إبليس يعمل ما يعمل مش هيقدر يفصلكم مدامة المواضيع من برة. المهم اللي جواكم يكون فاهم أنا مين ليكم وإنتم مين ليا، يكون شايف يسوع وعمله الكامل عشانكم، ويعرف إن كل الضغوط دي الهدف منها التشكيك وهدم الثقة. لو تدركوا الأمور دي ده هيساعدكم تقفوا وتصمدوا وتصدوا وتتقووا بالمسيح اللي فيكم، وتستقبلوا معونة ونعمة الروح القدس اللي تشددكم. لكن لما الضغوط والأحداث تدخل الشك جواكم، وإبليس يبتدي يرمي سهامه عليكم وإنتم تستقبلوها يكسركم بيها. وبدل ما تكونوا أعظم من منتصرين في الأحداث والحروب دي، زي اللي كتبوا الحق ما كانت حياتهم شهادة حية عن كل كلمة كتبت إنها مش قصص خيالية، قلبكم يتملي بالشك في مصدر قوتكم ونصرتكم الوحيد، وتتلخبطوا في أبوكم السماوي، وعدم الفهم يملاكم برساء عن نفس وشعور بعدم الأهمية، وإنكم منسيين ومش في دايرة اهتمامه، وإنه هو اللي عمل فيكم كده، ويبقى وقتها نجح فعلا يفصلكم من غير ما تحسوا. مش أبوكم وقتها اللي بعيد، أنتم اللي بعدتم وتعزلتم وراء أسوار بناها جواكم وإنتوا صدقتوها وقبلتوها. وأنا عايز أشجعكم النهاردة تمسكوا في الحق المعلن في كلمتي ليكم، واللي بيه تقدروا تصدوا كل سهام إبليس المتقدة اللي بتترمي عليكم، وكمان ابنوا إيمانكم وثقتكم في الحق ده، خليه يدخل جواكم ويعيد تشكيل فكركم، يكون في ثوابت متأصلة فيكم، مش كل ما تيجي أحداث أو ظروف أو ضغوط تهز الأساسات بتاعتكم. الأساس لازم يكون متين وثابت عشان تقدر تبني عليه، لكن لو مهزوز ومش متماسك أي حاجة هتبنيها عليه هتقع في مواجهة أي ريح. ابنوا على الصخر بحجارة مش على الرمل بقش، واعرفوا إني ثابت مش بتغير أبداً، ولا في قوة على الأرض أو في السماء تقدر تغيرني، ولا تغير موقفي منكم ومحبتي الكاملة ليكم، وإن عندي كل القدرة إني أخلي كل الأشياء تشتغل مع بعض لخيركم طول ما أنتم ماسكين فيا ومستقبلين حبي جواكم، ومتأكدين إني مش واقف أتفرج لكن شغال فيكم، وده أهم شغل، وهعرف أخرج خير حقيقي من كل اللي بتعدوا فيه. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب، في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين ان احنا ما نقفش موقف المتفرجين او المشاهدين او المراقبين او بس اللي بيشوفوا الاحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في ايدك ادوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن أنه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

شاول الطرسوسي شخصية في الكتاب المقدس اتذكرت في العهد الجديد، وبيحكي عنه إنه كان شخص بيقتل وبيضطهد الكنيسة. لكن اللي مرات كتيرة إحنا مش بناخد بالنا منه هو إن هذا الشخص كان بيضطهد الكنيسة باسم ربنا، باسم من يعتقد إن هو ربنا، وكان بيعملها بكل إخلاص. يعني حتى في القتل كان مخلص، في اللي كان بيعمله هو مخلص، بس كان مخلص للشخص الغلط. ويمكن في حياتنا، يمكن انت مش وانت مش بتقتلوا اشخاص، بس يمكن النهارده الرب عايز يقول لكل واحد فينا، يمكن انت بتعمل حاجات كتيره بس للشخص الغلط، بتعبد بس بتعبد شخص مش انا. عشان كده لما ظهر له الرب يسوع في الطريق الى دمشق قال له انا هو المسيح الذي انت واقف، انت ماشي ضدي. وأول ما هو أدرك ده، أنت مش معايا يا شاول، أنت مخلص بس مش مخلص للشخص الصح. قال له يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ لأنه عايز يكون مخلص. يمكن ناس كتيرة في وسطينا النهاردة مخلصين، بس محتاجين يقولوا يا رب أنا عايز أعرف أنت عايز مني إيه يا رب، حياتي تكون رضاك، أنا مليش غيرك النهاردة يا رب.

وسهلا بكل مستمعينا الغاليين جدا على قلبي، مستمعي راديو الحياة الأفضل، وحلقة جديدة وبرنامجكم توب 5. معاكم هبة من خلف الميكروفون علشان نذيع الترانيم اللي انتوا حبيتوها ودوستوا عليها لايكس الأسبوع اللي فات في راديو الحياة الأفضل. علشان كده بقول لكل حد بيسمعنا، لو في ترنيمة عجبتك دوس لايك. برنامجنا توب 5 بيتذاع كل يوم خميس آخر الأسبوع الساعة 12 ظهرا، الساعة 6 مساء، والساعة 12 في منتصف الليل. خلونا ندخل على طول في المنافسة السخنة جدا النهاردة ونشوف يا ترى ايه الترنيمة اللي فازت معانا بالمركز الخامس. ترنيمة قديمة قوي بس كلامها جميل، أنا جاي ومسنود على وعدك. ترنيمة كتبها أكرم لويز وكمان لحنها أكرم لويز ورنمها فريق الحياة الأفضل. أشجعكم نطلع نسمع الترنيمة دي كده، ولو في حاجة تعباك حاسس بأن أنت الأرض بتتهز من تحتيك، امسك في كلمة ربنا ورنم الترنيمة دي واعلنها بسلطان، صدق أنه صادق في وعوده وما بتتغيرش أبدا. يلا نطلع مع بعض نسمع الترنيمة اللي فازت بالمركز الخامس ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

ورجعنا لكم مره كمان. انتوا لسه بتسمعوا توب 5 ومعاكم هبه من خلف الميكروفون. ودلوقتي جه ميعادنا مع تنيمه اللي فازت بالمركز الرابع وترنيمه الرابع هزيع. صدفه جميله جدا. التنيمه اللي فازت معانا بالمركز الرابع النهارده هي تنيمه رابع هزيع، كتبها وسيم عادل ولحنها راندو. تنيمه جميله الحقيقه جدا ورنمها فريق الحياه الافضل. يلا مع بعض نطلع نسمع التنيمه اللي فازت بالمركز الرابع رابع هزيع ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

المنافسه بتسخن يا جماعه، ركزوا معانا كده عشان دلوقتي هنقول الترنيمه اللي فازت بالمركز الثاني. بس قبل ما اقول لكم الترنيمه بحب افكركم بمعاد برنامجنا توب 5 كل يوم خميس 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. وكمان لو في ترنيمه عجبتك دوس لايك يمكن تسمعها يوم الخميس الجاي في التصفيات. يا ترى ايه الترنيمه اللي فازت بالمركز الثاني؟ ترنيمه حلوه جدا، امسك في ايدي وخدني من ضعف الثقيل، كتابه ابونا موسى رشدي ولحنها ماجد عادل ورنمه فريق الحياه الافضل. والحقيقه الترنيمه دي انا بحبها جدا وبحب كلامها، اشجعكم تسمعوها وتركزوا فيه. نطلع مع بعض نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثاني امسك في ايدي ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه، وكمان من خلال

التوبكس، تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة Library وتدوس على Play List. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة من كلمة الله، حق ينقل حياتنا. ركز معايا وانت بتسمعني. إنجيل مرقس إصحاح 3 وعدد 13 يقول: ثم صعد إلى الجبل الرب يسوع ودعا الذين أرادهم فذهبوا إليه، وأقام 12 ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا ويكون لهم سلطان على شفاء الأمراض وإخراج الشياطين. حلو الدعوة العليا، الدعوة الجميلة في الحقيقة لمس قلبي قوي قوي. يقول كده انه الرب يسوع دعا الذين ارادهم، دعا في دعوة على حياة كل حد فينا. ارادة الله ان جميع الناس يخلصون الى معرفة الحق يقبلون، ارادته انه احنا كلنا نكون ليه بالكامل. انت اللي بتسمعني وانتي ليك دعوة خاصة. يقول انه اقام 12 ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا وليعطيهم سلطان. شوف الترتيب الإلهي في الدعوة. أول حاجة مش دعاهم عشان يعملوا معجزات، ومش دعاهم عشان بس يكرزوا، لكن بصوا الترتيب الإلهي الجميل. يقول كده ليكونوا معه. دعوة الله مش بس يدعيني مرنم أو يدعيني أكون خادم أو بعمل أي عمل في الكنيسة، لكن ربنا أول دعوة النهاردة دعيني أكون معاه. مش دعيني انه انا اعمل نشاط، لكن دعيني اكون معاه. وفي الحقيقة اللي دعاهم عشان يكونوا معاه. والسؤال، يمكن بتخدم وبتسمعني، يمكن ليك خدمة كبيرة وبتسمعيني، بس السؤال، انتي بتقعدي معاه بتقعد معاه، ولا مجرد ان انا بخدم الخدمة وبروح الخدمة وباجي من الخدمة؟ النهاردة الدعوة العليا اول حاجة تكون معاه، ولما تكون معاه هو اللي هيكلفك ويرسلك. يقول كده ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا. الإرسالية مرتبطة بمعيته. اللي قاعد عند رجلين ربنا بيعرف فكره وبيعرف اللي على قلبه، لكن يقول كده ويكون لهم سلطان على شفاء الأمراض وإخراج الشياطين. حقيقة رهيبة أنه التدرج الإلهي تبقى معاه، يديك إرسالية لكن يديك السلطان المصاحب للإرسالية. احنا عايزين السلطان بس بدون ما نقعد معاه، احنا عايزين نخدمه بس بدون ما نقعد عند رجليه، احنا عايزين ربنا يعمل بينا أمور عظيمة، أيوة، بس ربنا دعيك في الأول تكون معاه. والخدمة بدون ما أكون معاه ملهاش قيمة وملهاش لازمة. ناس كتير بيجروا في الخدمة بس قليلين اللي بيقعدوا معاه. ناس كتير بيروحوا خدمات بس مش بيقعدوا ياخدوا اللي على قلب ربنا للشعب المسكين. أنا بصلي لأجل الدعوة العليا. بكلم النهاردة خدام يمكن ليه خدمة كبيرة بس بطلت تقعد معاه وبطلت تقعدي مع كلمته. ربنا النهاردة بيخبط على باب القلب من جديد ويقول لك أنا أهم من الخدمة، أنا أهم من أي حاجة، أنت بتقعدي معايا؟ كم حد فينا يقول له رجعني ليك من تاني، رجعني ليك من تاني، ورجعني للكلمة من تاني، ورجعني أكون معاك قبل ما أكون مع الخدمة وقبل ما أروح واجي. مهم قوي قوي أقعد معاك. نحمية في الحقيقة عشان يبني سور أورشليم يقول: جلست وبكيت وصمت ونحت أياما. لما تحسبها تلقاها 120 يوم، 120 يوم قاعد مع ربنا بيصلي بنواح ويبكي. فما تستغربش ان نحمية ابن الصور في 52 يوم، وكأنه عايز يقول كل يوم بنا قعد قصاده يومين وربع بكى ونوح وصيام قدام الرب. هل يا ترى احنا بنقعد معاه قد ما بنخدم وقد ما بنروح ونيجي، ولا هل يا ترى الخدمة واخدانا؟ اصلي ليك تكون معه والرب معاك. لأي فكرة جديدة، إلى اللقاء.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدر

فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

الحيوانات ليها دور مهم قوي في حياة الإنسان، لأن احنا من ساعة ما اتخلقنا واحنا عايشين مع بعض على الأرض واحدة، ومع وجود حيوانات كتيرة حوالينا ومع الزمن الإنسان قرر يدي لكل حيوان وضع مختلف في حياته. فدى الأسد كرامة وسماه ملك الغابة، محدش سماه غير الإنسان ده ملك الغابة. ودى الكلب كرامة أقل رغم أنه بيستخدمه وبربيه في البيت، لكنه اداله كرامة أقل. النهاردة هنشوف سليمان قال لنا إيه عن الأسد وعن الكلب اللي بنقابلهم في مدة أيام حياتنا.

في بيت شرقي قديم، طفل صغير دخل شاف وشه أسد، خاف بس بعد لحظة اطمن. الأسد كان متحنط، هو أسد لكنه كان متحنط. الطفل انبسط جدا وراح معاه. هو كان عنده فوبيا من الحيوانات، بيخاف من الحيوانات، لكنه قرر يلعب مع أسد متحنط. وهو بيلعب معاه جري عليه كلب صغير موجود في البيت، كلب حي. الطفل هنا خاف بجد. ليه؟ لأن الكلب حي والأسد ميت. هي دي نفس الفكرة اللي بيتكلم عنها سليمان، بيقول كده في جامعة 9: لأنه من يستثنى لكل الأحياء يوجد رجاء، فإن الكلب الحي خير من الأسد الميت. بيتكلم هنا سليمان عن أن طول ما أنت حي في الدنيا في رجاء، في أمل، ليك دور. حتى لو أنت شايف أن دورك ده صغير زي دور كلب، بيقولك خلي بالك الكلب الحي أفضل 100 مرة من أسد ميت. الفكرة الأساسية اللي بتكلم عنها هنا سليمان إن في ناس كتيرة معلقة أملها وطموحاتها على أسود ميتها. كان عندك مشروع قديم وباظ، وقفت حياتك عنده، حنطت الأسد وقلت إن الأمل في الأسد ده، لكنه للأسف ميت. كان عندك حاجة ومعتقد إن هي دي النجاة وهي دي الحياة وهو ده اللي انت عايش عشانه، لكنه أسد ميت. من فضلك دور على كل أسد ميت في حياتك واعترف إن ده أسد ميت. كان أسد لكنه ميت. وابتدي دور على الكلاب الصغيرة، على المشاريع اللي انت مش مهتم بيها، على التوجهات في حياتك، عن الدعوة اللي الله دعيك بيها بس انت شايفها انها صغيرة، ده الوقت انك تتحرك فيها. طول ما انت حي في رجاء، في امل، ليك دور. ليه؟ لانه اللي بيحدد مدة ايام الحياة بتاعت الانسان على الارض هو الله. الله هو المايسترو اللي بيحدد مين يدخل ومين يخرج من مسرح الدنيا. عشان كده طول ما انت موجود على مسرح الدنيا في امل، ليك دور، ليك رجاء. ممكن تكون حاطط الأمال بتاعتك على حاجات أنت شايف إن هي دي اللي هتعمل فرق، هو ده اللي هيعمل تغيير. من فضلك عيد النظر تاني للحاجات دي. هل الحاجات دي أسود لكنها ميتة؟ لو هي أسود وميتة ما تضيعش وقتك، ما تضيعش اللي فضلك في مدة أيام الحياة في محاولة إيقاظ أسد ميت. ليه؟ لأن هناك حاجات تاني حية في حياتك دور عليها. النهاردة سليمان بيقول لكل واحد شاف حياته كلها كأنها أسد ميت ووجوده في الأرض زي عدمه، النهاردة بيقول لك هناك أمل، يوجد رجاء لكل الأحياء، يوجد رجاء. أي حد حي عنده أمل. ليه؟ لأنه مانح الأمل ومانح النور ومانح الانفراجة هو الله. وطول ما الله سامح أنك تكون موجود على مسرح الدنيا وما قالش أنك تخرج لسه، يبقى لسه في أمل. السؤال المهم اللي لازم كل واحد يفكر فيه دلوقتي: إيه الأسود الميتة اللي في حياتك؟ حان الوقت للتخلص منها. وإيه الحاجات اللي انت شايفها كلاب لكنها كلاب حية؟ حان الوقت إنك تربط بيها أمالك الجديدة. وافتكر إنك طول ما انت موجود على مسرح الدنيا ليك دور. أنا بدعوك إنك تبص تاني في حياتك وتدور على كل حاجة وحط كل حاجة تحت مسمياتها الحقيقية، قول ده ميت وده حي. كونك إنك حي حتى لو في وضع مش مرغوب فيه، أو يمكن تكون شايف إنه بدون كرامة، أفضل 100 مرة من كونك ميت، لأن الحياة بتوفر لك الوعي والقدرة على الاستمتاع والتجربة. طول ما أنت حي عندك فرصة ذهبية إنك تتواصل مع مانح الحياة وواهب العمر واللي محدد مدة أيام حياتك.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

ازيكم؟ مبسوطة قوي ان انا بقى بشارك معاكم التسبيح النهاردة. تعالوا نقرأ مع بعض مزمور 145. بيقول: أرفعك يا إلهي الملك وأبارك اسمك إلى الدهر والأبد. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. عظيم هو الرب وحميد جدا، وليس لعظمته استقصاء. دور إلى دور يسبح أعمالك، وبجبروتك يخبرون. عدد 8 بيقول: الرب حنان ورحيم، طويل الروح وكثير الرحمة. الرب صالح للكل، ومراحمه على كل أعماله. عدد 15 بيقول: أعين الكل إياك تترجى، وأنت تعطيهم طعامهم في حيني. 18 بيقول: الرب قريب لكل الذين يدعونه بالحق، يعمل رضا خائفي ويسمع تضرعهم. آخر عدد بيقول بتسبيح: الرب ينطق فمي وليبارك كل بشر اسمه القدوس. تعالوا النهاردة نخبر بقد إيه رب صالح، قد إيه هو حنان ورحيم، قد إيه هو بيصنع عجائب، قد إيه هو صالح للكل ومراحمه على كل أعماله. تعالوا نرفع عينينا كده عليه ونقول: رب افتح عينينا فنشوف قد أنت إله قدوس، قد أنت إله صالح. أعين الكل إياك تترجم.

أعين الكل رب إياك تترجى. افتح عينينا فنشوف قد أنت صالح، قد أنت قدوس رب، من مثل الرب إلهنا.

يا رب بصلي عشان كل واحد بيسمعنا في ضيق, كل واحد في ظلمة, في كل واحد رب مقيد, كل واحد في حزن, كل واحد رب مكسور, كل واحد رب موجوع. بنيجي نستخبى في أبونا. أبي أنت وإلهي, أنت صخرة خلاصنا. تعال رب ارفع كده راسنا في شخصك رب على صخرة يرفعني. ارفع رب نفوسنا رب كده, خبينا رب في شخصك رب. بصلي رب انه كل واحد رب راسه كده محطوطة رب في الأرض, انت تيجي ترفع راسنا من تاني, انت تاج راسنا رب. افتح عينينا على جمالك رب, على قد انت قدوس رب. افتح عينينا على حبك رب. تعالوا نقوله تاني أبي أنت. تعالوا نستخبى في حبه كده وفي سلطانه.

يا رب. جايين يا رب نفوسنا تتعلق بيك، جايين يا رب كده نرفع نفوسنا يا رب المضغوطة اللي في ضيقة اللي في حزن، بنرفعها الملك الملوك ورب الأرباب لسيد الأرض كلها لكاشف كل الأمور.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج أبانا الذي مع أمل ساويرس.
1: أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا الذي وأنا أمولة. إيه رأيك في مشيئة الله؟ بيقولك كده في رسالة بولس الأولى لتيموثاوس 2 إنه يريد أن جميع الناس يخلصون وألا معرفة الحق يقبلون. يا ترى من هو الحق اللي عاوزنا الله أن نقبل أو نقرب منه أو نروح له أو نتواصل معاه؟ هل الحق ده له اسم تاني؟ قولي كده اسمه إيه؟ تعرف كده مين وزن المية بكفه وبيقيس السماوات بالشبر وبيوزن بالميزان تراب الأرض وبيوزن كمان الجبال؟ عاوز أفكرك إن أبوك وأبوي السماوي إله عظيم حقيقي رائع كلي القدرة، حاضر في كل مكان وزمان، جبار ملك الملوك ورب الأرباب، اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا ورئيس السلام. طبعا مش عارفة أوقف من كتر الكلام عنه، لكن الإله ده عاوز كل البشر يخلصون من الخطية ومن الموت ومن الهلاك، مش بس يخلصون وكمان يعيشوا على هامش الحياة. لكن خد المفاجأة دي، هو عايز الناس، كل الناس، كل الناس، بعدها لك كل الناس يكونوا شركاء الطبيعة الإلهية. هتلاقيها في بطرس الثانية 1. الموضوع يا جماعة مش مجرد خلاص وبنوة والموضوع خلص على كده. عارف كده لما أب يكون عنده مصنع كبير أو شركة عملاقة بتربح ملايين، والابن طموحاته أنه ياخد كم ألف يسافر بيهم، أو طموحاته أن أبوه يسامحه علشان في كوباية كسرت بالغلط منه وفاكر أن أبوه غضبان منه، في حين أن أبوه بيجهزه عشان يكون هو الشريك في كل الورث. فهمني، إحنا بنفكر في إيه وطموحاتنا فين، وأبوك وأبويا بيفكر في إيه؟ أبويا السماوي، كم أنت رائع، كم أنت عظيم، تدير كل الأمور من أجلي ومن أجل خلاص نفسي ومن أجل خلاص إخواتي ومن أجل لقائي الشخصي بيك هنا على الأرض وفي الأبدية، والاتحاد بيك والاتحاد بشخصك. أشكرك وأعظمك وأرفعك وأمجد اسمك. أمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوش على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 106.
2: هللويا، احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. من يتكلم بجبروت الرب؟ من يخبر بكل تسبيحه؟ طوبى للحافظين الحق وللصانع البر في كل حين. أذكرني يا رب برضا شعبك، تعهدني بخلاصك لأرى خير مختاريك، لأفرح بفرح أمتك، لأفتخر مع ميراثك. أخطأنا مع أبائنا، أسأنا وأذنبنا. أباؤنا في مصر لم يفهموا عجائبك، لم يذكروا كثرة مراحمك، فتمردوا عند البحر، عند بحر سوف. فخلصهم من أجل اسمه ليعرف بجبروته، وانتهر بحر سوف فيبس، وسيرهم في اللجج كالبرية، وخلصهم من يد المبغض وفداهم من يد العدو. وغطت المياه مضايقيهم، واحد منهم لم يبقى. فآمنوا بكلامه، غنوا بتسبيحه، أسرعوا فنسوا أعماله. لم ينتظروا مشورته، بل اشتهوا شهوة في البرية، وجربوا الله في القفر، فأعطاهم سؤلهم، وأرسل هزالا في أنفسهم، وحسدوا موسى في المحلة وهارون قدوس الرب. فتحت الأرض وابتلعت داثان، وطبقت على جماعة أبي رام، واشتعلت نار في جماعتهم، اللهيب أحرق الأشرار. صنعوا عجلا في حوريب، وسجدوا لتمثال مسبوك، وأبدلوا مجدهم بمثال ثور آكل عشب. نسوا الله مخلصهم، الصانع عظائم في مصر، وعجائب في أرض حام، ومخاوف على بحر سوف، فقال بإهلاكهم. لولا موسى مختاره وقف في الثغر قدامه ليصرف غضبه عن إتلافهم. ورذلوا الأرض الشهية، لم يؤمنوا بكلمته، بل تمرمروا في خيامهم، لم يسمعوا لصوت الرب. فرفع يده عليهم ليسقطهم في البرية، وليسقط نسلهم بين الأمم، وليبددهم في الأراضي، وتعلقوا ببعل فغور، وأكلوا ذبائح الموتى، وأغاظوه بأعمالهم، فاقتحمهم الوبأ، فوقف في نحاس ودان، فامتنع الوبأ، فحسب له ذلك برا إلى دور فدور إلى الأبد. وأسقطوه على ماء مريبة، حتى تأذى موسى بسببهم، لأنهم أمروا روحه حتى فرط بشفتيه. لم يستأصلوا الأمم الذين قال لهم الرب عنهم، بل اختلطوا بالأمم وتعلموا أعمالهم، وعبدوا أصنامهم فصارت لهم شركا، وذبحوا بنيهم وبناتهم للأوثان، وأهرقوا دما زكيا دم بنيهم وبناتهم الذين ذبحوهم لأصنام كنعان. وتدنست الأرض بالدماء، وتنجسوا بأعمالهم، وزنوا بأفعالهم. فحمي غضب الرب على شعبه، وكره ميراثه، وأسلمهم ليد الأمم، وتسلط عليهم مبغضوهم، وضغطهم أعداؤهم، فذلوا تحت يدهم. مرات كثيرة أنقذهم، أما هم فعصوه بمشورتهم، وانحطوا بإثمهم. فنظر إلى ضيقهم إذ سمع صراخهم، وذكر لهم عهده، وندم حسب كثرة رحمته، وأعطاهم نعمة قدام كل الذين سبوهم. خلصنا أيها الرب إلهنا، واجمعنا من بين الأمم لنحمد اسم قدسك ونتفاخر بتسبيحك. مبارك الرب إله إسرائيل من الأزل وإلى الأبد. ويقول كل الشعب آمين. هللويا.

زمن المعجزات ده ولا وفات فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتيرة مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات، عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. إحساس الشخص بإن في حاجة مش نظيفة إحساس سخيف، يعني ما تقدرش تستخدم أدوات مش نظيفة، ما تقدرش تقعد في مكان مليان قذورات. فكم وكم إحساس الشخص بنفسه بإنه مش نظيف، أيوة مليان قذارة ومليان خطية، إحساس صعب جداً. نفتح مع بعض كده إنجيل لوقا إصحاح 5، نقرأ من عدد 12. بيقول: كان في إحدى المدن رجل مملوء برص، والبرص في الكتاب المقدس كان بيرمز للنجاسة والخطية. والخطية فعلاً عاملة زي البرص، بتبدأ غالباً بقعة صغيرة وبعدين تنتشر. خطية بتبتدي حاجة صغيرة وبعدين تفضل تزيد لحد ما تتعمل على إنها الشيء العادي. عشان كده الكتاب بيستخدم تعبير موجود في سفر أيوب، بيقول: الإنسان الشارب الإثم كالماء، يعني بيعمل الخطية وكأنه بيشرب شوية مية، بقت خلاص جزء من حياته، حاجة عادية. كمان الشخص المصاب بالبرص في العهد القديم كان بيبقى نجس وبيعزلوه، والخطية شئنا أم لم نشئ بتبعدنا عن عمل الله في حياتنا، بتعطل أمور كتير جداً ربنا عايز يعملها. لكن دي مش أي خطية، مش الخطية اللي أنت بتقاومها وبتعترف بيها وبتتوب عنها وتطلب من ربنا قوة، لكن هو بيتكلم على الخطية اللي أنت متصالح معاها، اللي مش بتيجي لربنا بيها، اللي بتقول عادي، الضعف عادي والخطية عادي، اللي ربنا بينبهك وانت مش راضي تاخد موقف. مزمور 66 جرس عالي بيقول لنا في عدد 18: إن راعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب. رعيته يعني تعهدته، يعني سبته جوايا، يعني قفلت عليه، كبرته، كملت بيه. ده بيبعدني عن ربنا، أيوة، وبيخلي صلواتي غير مستجابة، زي ما الأبرص كده كانوا بيعزلوه. نرجع للقصة ونلاقي الشخص ده ما كانش أبرص بس، ده كان مملوء برص. وفي ناس سمعاني شعر أنها بعدت قوي عن ربنا، وحياتها اتملت جدا بالخطية وبقى صعب تقرب. الرسالة ليك النهاردة: ما تقفلش، استمر معانا في الحلقة، لأن العجيب بيقولك وبيشجعك: بص على الراجل المليان برص ده وما تخافش، عندي الحل. الراجل ده عمل الخطوة الصح اللي محتاجين نتعلمها النهاردة، جه وخر على وجهه، يعني جيب اتضاع واعتراف إنه مليان خطية ومليان قذارة، وقال له: يا سيد، إن أردت تقدر أن تطهرني. هو عارف سبب برصه الحقيقي، إنه محتاج تطهير، إنه محتاج تنظيف. ساعات كتير بنهرب من أسباب مشاكلنا ونفضل ندي لنفسنا حجج، والهروب يزيد والأمر يبقى أصعب وأصعب. محتاج تيجي باتضاع وتقول له: أيوة أنا عندي خطايا سايبها، أيوة أنا عندي أمور غلط في حياتي مش بقاومها. رسالة يوحنا الأولى أصحاح 1 بتقول: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. هو الوحيد اللي يقدر يغسلك، يطهرك. قل له كده مع داود: اغسلني فأبيض أكثر من السلج. الأبرص ذهب عنه البرص. أنت كمان النهاردة ما تأجلش، حتى لو أنت بعيد قوي، الحلقة دي ليك النهاردة. العجيب منتظرك عشان يغسلك ويطهرك، أياً كان حجم الخطية اللي في حياتك، أياً كان حجم البرص اللي وصلت له. النهاردة في تطهير حقيقي من كل خطية لكل حد هيجي باتضاع. قل له: أنا بجيلك، يمكن ما كنتش قادرة أجيلك قبل كده، النهاردة أنت بعتلي رسالة، أنا مش هتجاهلها، أنا بجيلك مليان برص، مليان قذارة، مليان خطية، لكن عندك الحل. إن اعترفنا بخطايانا
أنت أمين حتى تغفر وتطهر، ودم يسوع المسيح ابنك يطهر من كل خطية. أشكرك من أجل الغفران، وأشكرك من أجل الدم الثمين، وأشكرك من أجل التطهير. يا رب أشكرك من أجل ناس تتغسل النهاردة. أشكرك لأن دمك دفع الثمن كامل على الصليب. تمتع بالغفران، وبكرة حلقة جديدة.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، والحب المحرر، حب المسيح، نور العالم. في وجع ما ينفعش يتحكي للناس، وجع بيتحس بس في المرارة اللي جوه القلب، اللي بيكون ربنا بس اللي شايفه وحاسس بيه. النهاردة هنروح مع بعض لهيكل الرب ونشوف ست مش قادرة تطلع صوت من كتر البكا، لدرجة إن الناس فكروها سكرانة، لكنها كانت بتسكب نفسها قدام الله. هنروح لحنة. حنة كانت بتعاني من العقم ومن تعيير ضرتها ليها. كانت بتروح الهيكل كل سنة بقلب مكسور، لكن في السنة دي حنة بطلت تشتكي للناس وقررت تشتكي لله. صلاتها كانت صمتة، لكنها كانت صارخة بالروح. طلبت ابن مش عشان تتمنظر بيه، لكن علشان ترده للرب. الله استجاب مش بس لأنها طلبت، لكن لأن قلبها كان مستعد يسلم العطية لصاحب العطية. ولما جه صموئيل، حنة ما نسيتش وعدها، قدمت ابنها الوحيد لله بفرح، فالله كافئها بخمسة غيره. الدرس هنا هو الاستجابة بتبدأ لما نسلم العطية لله قبل ما توصل لإيدينا، وساعتها المرارة اللي كانت مالية القلب بتتبدل بفرح وتهليل للي سمع الصلاة. حنة اتبدل حالها اللي دخلت بيه وقالت كده: فرح قلبي بالرب، ارتفع قرني بالرب، اتسع فمي على أعدائي، لأني قد ابتهكت بخلاصك. ليس قدوس مثل الرب، لأنه ليس غيرك، وليس صخرة مثل إلهنا. في صموئيل الأول 2. قالت الكلام ده بعد كسرة وتعب كتير. إزاي فرح قلبها كل الفرح ده؟ إيه التحول الغريب؟ هي دي قوة الصلاة. إزاي عملته؟ إزاي الصلاة فيها قوة عظيمة قادرة على تغيير الواقع المادي والروحي؟ صمتك قدام الناس وصراخك قدام الله هو أقصر طريق للمعجزة. الله مش محتاج يسمع صوت عالي، هو محتاج يلمس قلب منكسر ومصدق في أمانته. دي ومضة كده لقلبك. الفرق بين حنة وبين الآخرين إنها ما خرجتش من الهيكل وهي حاملة صموئيل في إيديها في نفس الوقت، لكن خرجت وهي بتحمل اليقين في قلبها، فتبدل وتغير وجهها قبل ما يتغير واقعها. الحب المحرر بيقولك: أنا سامع الصرخة اللي مطلعتش من جواك، أنا شايف المرارة اللي في قلبك من كلام الناس. ما تخافش، أنا مش بس هديك سؤل قلبك، أنا هخلي العطية دي بركة لأمك كتير، بس ثق وسلم لي وجعك.
الآية النهاردة بتقولك: لأجل هذا الصبي صليت، فأعطاني الرب سؤلي الذي سألته من لدنه. صموئيل الأول آية 27. تعالوا نرفع قلبنا لربنا زي حنة ونقول له كده: زي يا رب ما سمعت أنين حنة اللي كانت مرة النفس، وحولت صمتها المكسور لتسبيح بيملى الدنيا، وقالت كده: ارتفع قرني بك لأني نلت طلبي من عندك، لأني ابتهكت يا رب بخلاصك، تسع فمي بالحق أمام الكل. يا رب علمني أني ما خافش من كلام الناس أو من وقاحة الظروف. أنت إله المستحيلات، أشكرك لأنك تحيي وتميت، تفكر وتغني. أنت الذي تقيم المسكين من التراب وترفع الفقير من المزبلة لتجلسه مع شرفاء شعبك على كرسي مجدك. ثبت قلبي على الحق ده، زي ما اديت حنة صموئيل ليكون بركة لأمة كاملة. ما تعطنيش سوء لقلبي لراحتي بس، بل اجعل عطاياك فيا يراها الجميع فيؤمنوا بقدرتك.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج. بختار أهدى قدامك يا يسوع، وديك المجال والمساحة إنك تقود تفكيري وترشد ذهني. مفيش شيء يشتتني، مفكرش في أي حاجة دلوقتي، ولا في الشغل ولا في الخدمة ولا في الناس ولا في أي حاجة بعملها، ولا حاجة تشغل دماغي. بختار أخضع ذهني وكل خلية في جسمي ليك يا روح الله، يلي عارفني وعارف أعماقي أكتر من أي إنسان في الكون. اتغلغل جوايا بكل قدرتك وتعامل مع كل حتة فيا محتاجة تتظبط. اظبطني على موجتك وحررني من أي فكر مش منك، فكر فيه إدانة أو إحساس بالبر الذاتي أو إني بفهم أحسن من الباقيين. أرجوك، أنا أقل وأضعف من الكل، وإذا كان فيا حاجة عدلة ده بسبب وجودك وسكناك جوايا وشغلك عليا العمر اللي فات ده كله. يا روح الله امتلكني أكتر وأكتر وفيد جوايا بكل اللي في قلبك. أنت عندك مشيئة وخطة لحياتي حققها فيا من فضلك. أنت عندك استخدام ليا أعظم وأقوى بحسب الإمكانيات والوزنات اللي اديتهاني. ساعدني أدي نفسي بالكامل ليك والاستخدامك ليا، وانت هتديني قوة على قد اللي عايز تعمله بيا وفيا. شكرا على كل استخدام حصل في حياتي قبل كده، كله نعمة وشرف من عندك اني اكون بعمل في كرمك. اديني معونة من فضلك وقوة على قد اللي ناوي تعمله بيا. وحدني بيك وبمشيئتك ناحية كل شخص بقابله. فعلا الاحتياجات مش معقولة حتى وسط المؤمنين اللي عارفينك. إبليس بيخبط يمين وشمال ومش سايب حد. ادينا نرفع ونشجع بعض طول الوقت من غير ما نمل ونحس انه كأنه مفيش فايدة. لا يا رب، كلامنا المليان بيك بيفرق، تجديدنا وتشجيعنا اللي بيخوروا الأيام دي بيفرق لما بنشاور عليك ونعليك في عينيهم، بيفرق لما بنقبلهم بحب وبنسمع أنتهم وشكواهم، بيفرق مش بس معاهم لكن معاك انت كمان. كأننا بنفتح سكة تدخل منها ليهم، بنفتح لك شباك على حياتهم تقدر تتواصل معاهم. عشان إبليس شرير قوي بيقفل الأبواب بترابيس تخلي الناس مسجونة جوه نفسها، وكلامنا عنك وعن أعمال عنايتك وعن حبك ليهم كأنه سكة الخروج من اللي هم فيه، وده مش هيحصل غير بالاتكال الكامل عليك. ده بيفتح طاقة نور بتدخل منها ليهم. انت عايز تنقذ الناس من الأسر، وعايز تفك الأذهان من الكذب وتحرر النفوس من الاكتئاب وصغر النفس وذل العدو. انت عايز نصرة المسيح تملى ولادك حتى لو عايشين وسط عالم ساقط اخضع للكذب والبطل. ادينا نكتشف الطرق الملتوية اللي بيدخل لنا منها وللي حوالينا كمان، كل اساليبه في تشتيت اذهاننا عشان يفقدنا تركيزنا معاك. ادينا نرفض اول باول وننفض اول باول اللي بيرميه علينا. علمنا نكون مركزين على شخصك وعلى انت عايزه مننا وعلى انت بتشاور لينا عليه. نخرج بره نفسنا وبره الحاجات اللي بتشدنا يمين وشمال، ونختار كل يوم اختيار واحد هو انت. هنعيش يومنا ليك وبيك. وحسيت كده كأن الرب بيكلمني بالروح القدس وبيقول لي صراع الممالك ده داير جواكم طول الوقت. ساعات بيبقى صوته عالي وتحسه بيه وتدركوه، وساعات بيبقى صوته هادي، لكن الصراع جامد وانتم مش واخدين بالكم. عشان كده اختياركم لازم يكون يومي من أول دقيقة في يومكم. هتعيشوا لمين النهاردة وهتختاروا إيه؟ الموضوع جد صدقوني، والحروب دي بتتحسم بقرارات واعية تخرج من قلبكم وتعلن في كلماتكم وتفكروا روحكم بيها طول اليوم. عشان كده دايما بقول لكم إن اختياراتكم مهمة قوي. هتختاروا إيه؟ هتحطوا عينيكم على مين؟ حتى وانتم ولادي ممكن تختاروا اختيارات مش صح تخليكم طول الوقت بتعفروا ومش عارفين ترفعوا راسكم. كونكم أبناء ده مش هيمنع عدوي إنه يقرب منكم أبداً، ده هيحاول بكل الطرق يشتت تفكيركم في أمور جانبية وانزعاجات خارجية وداخلية عشان يسرق كل اللي يقدر عليه من وقتكم وفرحكم وسلامكم ودوركم وتأثيركم في الملكوت. انتم مدعوين لأمور أعظم بكتير من تخيلاتكم، والأمر مش بس محتاج الروح القدس ينجز ويحقق الأمور دي بيكم، محتاج كامل انتباهكم وتركيزكم وقراراتكم اللي في صالح الملكوت. اسلوب حياتكم واختياراتكم والشغل على نفسكم عشان يقدر يحقق مشيئته فيكم. وعلى قد التركيز والأمانة على قد الاستخدام وقدرة الروح القدس فيكم على الحركة والوصول من خلالكم. في دور مهم عليكم وغير قابل للاستغناء عنه، لازم انتم اللي تقوموا بيه، ده احتراما ليكم والإرادتكم الحرة، ما بيجيش بالغصب ولا بلوي الدراع، وكله بيبتدي بذهنك وتفكيرك. بتفكر في ايه وبتفكر ازاي؟ عشان كده الآية اللي بتقولك في رومية 12:2، تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، وقتها بقى هيحصل ايه؟ لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. تغيروا ده فعل أمر، مش الروح القدس هو اللي هيعمله فيك، لأ، اختيارك الأول إنك عايز تتغير، وخضوعك بعد كده لصوت الروح القدس جواك هو اللي بيقودك في سكة التغيير، إنه يجدد ذهنك. لما تسيب روحك تتفتح قدامه وقدام الحق الكتابي وتطلب منه فهمني، افتح مداركي، شاور لي على الغلط اللي فيا، وتاخد خطة هتعمل ايه عشان تتعامل مع الأخطاء دي أو اختياراتك اللي مش متزبطة، وتمشي مشوار من التدريب اليومي بأمانة وبتواضع. طبعا هتتحارب إنك تكمل زي ما أنت وما تتغيرش، لكن إصرارك هو اللي هيفرق. تركيزك في سكة التدريب هو اللي هيديك نعمة تقول لأ لمغريات العدو واختياراته السهلة. لما يقولك ما الناس كلها بتعمل كده، ما تشوف المؤمنين اللي حواليك مش محبكينها قوي كده، انت احسن من غيرك بكتير، ارتاح شوية، انت هتتعب قوي بالطريقة دي. لازم ردك وقتها يبقى حاضر جواك، انا عايز اعيش مشيئته الصالحة والكاملة والمرضية اللي ليا، اعيشها كلها وفعلا تدوق الفرح الحقيقي اللي بيجي مع الحياة المنضبطة اللي رايحة ناحية هدف شايفاه ومتمنياه. ده يديلك قوة تقول بيها لأ لأي حاجة تحودك عن السكة دي، حتى لو ما كانتش خطية خالص، لكن حاجة ما توصلكش. اختيار مش هيوديني في أي حتة، لكن ممكن يضيع وقت مني، لفة كده ملهاش أي داعي. الذهن المدرب الواعي يلقط الأمور دي بسرعة وياخد قرار فيها برضو بسرعة، ما يسيبش نفسه مش عارف قوي هيعمل فيها إيه، على طول بيفكر هل اللي أنا بعمله ده أمر صالح؟ هل هو للبنيان سواء ليا أو للي حواليا؟ فقراره عارف يبنيه على إيه، مش طول الوقت عمال يسأل اللي حواليه أعمل ولا ما أعملش، أروح ولا ما أروحش. قادر يقرر لنفسه لأن في روح الله وفاهم فكره وشايف الهدف اللي رايح له، ومش عايز يخرج عن التراك بتاعه في سباق حياته، وكمان بيبقى قادر وعارف يساعد الناس اللي حواليه واللي محتاجين الإيد الممدودة والرأي المليان نعمة وحق. تجديد الذهن مفتاح الحياة المتجددة المنتصرة، واللي مش هيحصل غير بإرادتك الحرة الخاضعة للروح القدس اللي ساكن فيك وعارف عايز يعمل إيه بيك وفيك. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

نكمل ما في إيماننا المسيحي إن هناك دائما حل. إحنا مش في إيماننا المسيحي بنوصل إلى حارة مسدودة، دائما في حل. وأجمل ما في إيماننا المسيحي إن اللي جه ده وأحبنا وبذل نفسه من أجلنا بيحب الخطاة. ويا بختك لو كنت خاطي، لو حاسس نفسك كويس يبقى أنت مش تبعه. يا بختك لو كنت خاطي، بس هو بيحبك عشان يغيرك وعشان ينقلك من اللي انت فيه للجديد. هو بتاع الجديد، وهو طبيب وبيحب يشفي. والترنيمة الجاية يحب يسمع صرخة من كل واحد طلعت من شفايفه أو كانت جوه قلبه، ويقول له اشفيني.

وسهلا بكل مستمعينا الغاليين جدا على قلبي، مستمعي راديو الحياة الأفضل، وحلقة جديدة وبرنامجكم توب 5. معاكم هبة من خلف الميكروفون علشان نذيع التراليم اللي انتوا حبيتوها ودوستوا عليها لايكس الأسبوع اللي فات في راديو الحياة الأفضل. علشان كده بقول لكل حد بيسمعنا، لو في ترنيمة عجبتك دوس لايك. برنامجنا توب 5 بيتزع كل يوم خميس آخر الأسبوع الساعة 12 ظهرا، الساعة 6 مساء، والساعة 12 في منتصف الليل. خلونا ندخل على طول في المنافسة السخنة جدا النهاردة ونشوف يا ترى ايه الترنيمة اللي فازت معانا بالمركز الخامس. ترنيمة قديمة قوي بس كلامها جميل، أنا جاي ومسنود على وعدك. ترنيمة كتبها أكرم لويز وكمان لحنها أكرم لويز ورنمة فريق الحياة الأفضل. أشجعكم نطلع نسمع الترنيمة دي كده، ولو في حاجة تعباك، حاسس بأن أنت الأرض تتهز من تحتيك، امسك في كلمة ربنا ورنم الترنيمة دي واعلنها بسلطان، صدق أنه صادق في وعوده وما بتتغيرش أبدا. يلا نطلع مع بعض نسمع الترنيمة اللي فازت بالمركز الخامس ونرجع تاني نكمل كلامنا. وي توب 5

ورجعنا لكم مره كمان. انتوا لسه بتسمعوا توب 5 ومعاكم هبه من خلف الميكروفون. ودلوقتي جه ميعادنا مع تنيمه اللي فازت بالمركز الرابع وترنيمة رابع هزيع. صدفة جميلة جدا الترنيمة اللي فازت معنا بمركز الرابع النهاردة هي ترنيمة رابع هزيع، كتبها وسيم عادل ولحنها راندو. ترنيمة جميلة الحقيقة جدا ورنمها فريق الحياة الأفضل. يلا مع بعض نطلع نسمع الترنيمة اللي فازت بالمركز الرابع رابع هزيع ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

ورجعنا لكم مره كمان. انتوا لسه بتسمعوا توب 5 ودلوقتي جه معانا مع المركز الثالث. يا ترى ايه التنيمه اللي فازت معانا بالمركز الثالث؟ تنيمه تسبيح جميله جدا اسمها ملك الملوك وجلالك مالي الوجود حوالينا وجبال بتدوب قدامك. يا التنيمه حلوه قوي وكلنا عارفينها. كتبتها ولحنتها منال سمير ورنمها فريق الحياه الافضل، واعتقد كلنا بنرنمها في اجتماعاتنا. يلا نطلع مع بعض نسمع التنيمه اللي فازت بالمركز الثالث ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على play list. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى معبر عن اللي جوايا، أصل أنا أصلاً مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايماً في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا حكمة سماوية. إحنا في رحلة مع سفر الأمثال اللي كتبه سليمان الحكيم الروح القدس عشان نتعلم ويفضل جديد عبر الأجيال، لأن كلمة الله جديدة وبتعلمنا وبتقودنا في حياتنا لما نطلبها، لما نخضع عليها، لما نحترمها، لما نقراها ونحفظها. إحنا لسه فصاح واحد في آية 20-21 يقول كده: الحكمة تنادي في الخارج، في الشوارع تعطي صوتها، تدعو في رؤوس الأسواق، في مداخل الأبواب، في المدينة تبدي كلامها. كلنا مرات بيبقى عندنا احتياج للحكمة، وبنبقى عندنا طلب للحكمة، وكلنا خسرنا حاجات كتيرة في أوقات ما كانش عندنا حكمة. وقول ياه لو كنت حكيم زي فلان، لو كنت حكيمة زي فلانة، لو كان عندي بس التمييز ده، لو كنت اتصرفت كده. أنا هفضل طول عمري ما عنديش حكمة، أنا هفضل طول عمري شخص متهور. ويمكن أنت سمعت كده من بابا، ماما، صاحبك، من جوزك، من مراتك، أن أنت شخص مش حكيم، وبقى عندك الصورة دي عن نفسك، أن أنا هفضل طول عمري ما عنديش حكمة. وبعدين بصراحة الحكمة صعبة، وأنا مش عارف أجيب الحكمة منين. في ناس اتولدوا كده وربنا رزقهم بالحكمة، أنا ربنا مرزقنيش بالحكمة، ومهما عملت مش هكون شخص حكيم. أنا عايز أقول لك الآيات بتاعت النهاردة عنوانها كده: متاحة لو عايز. لو عايز تبقى حكيم، الحكمة متاحة. فبيقول كده 5 حاجات عن الحكمة، وهنا في أصح واحد آية 20-21 بيصور الحكمة مش كفكرة أو فلسفة، بيصورها كشخص، بيصورها كامرأة حكيمة عظيمة لها مهابة كده، عمالة تدور في كل حتة عشان تهب الناس الحكمة. فبيقول كده 1، انها تنادي في الخارج. الخارج معناها الساحات، في كل مكان. تعطي صوتها في الشارع، يعني بتعمل ايه؟ بتنادي اللي عايز حكمة يجي، الحكمة متاحة. 3، بتدعو رؤوس الأسواق، يعني في رؤوس الأسواق، يعني في أشهر الأسواق، في الأماكن المزدحمة. واللي عايز يشتري الحكمة هينفع يشتريها. ليه هنا قال الأسواق؟ لأن الناس بتروح تجيب الحاجة اللي هي محتاجاها، اللي مش عندها، متاحة. فبتقول لو أنت عايز حاجة مش متاحة عندك في البيت، زي ما بتروح السوق، أنا متاحة، ينفع تاخدني، تقتنيني. 4، تبدي كلامها، يعني عمالة توضح ان هي الحكمة متاحة للكل، ايا كان سنك، ايا كان تعليمك، ايا كان نوعك، في الابواب وفي المدينة. في الابواب يعني مكان اجتماع الناس، المكان اللي بيعملوا فيه، يحلوا المشاكل، ياخدوا قرارات كبيرة. في المدينة يعني في اي حتة تطلب الحكمة هتاخدها. 5 حاجة الحكمة بتقولها: تمد يدها. يعني النهاردة ربنا بالروح القدس مادت ايده بعطية اسمها الحكمة، ويقول لك لو انت عايز هي متاحة، اطلب، اتعلم، اقرأ، صلي، اقبل المسيح مخلص شخص في حياتك، ارتبط بيه، خليك في شركة وعلاقة كل يوم معاه، لان هو الحكمة السماوية، فتمتلي بالحكمة. اوعى تصدق انك تفضل طول عمرك مش حكيم. لو عايز الحكمة متاحة. أقابلك الحلقة الجاية.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيكم أعزائي المستمعين في آية جديدة وفكرة جديدة في راديو الحياة الأفضل. وإحنا حوالين كلمة الله، عندي آية جميلة في سفر حزقيال الإصحاح الأول والعدد الأول، بيقول كده حزقيال: كان في السنة 30 في الشهر الرابع في الخامس من الشهر، وأنا بين المسبيين عند نهر خبور، أن السموات انفتحت فرأيت رؤى الله. حقيقة سفر حزقيال يبدأ بداية مختلفة، يعني مثلا إشعياء يقول أنا إشعياء ابن أموس من جهة يهوذا، أنا اسم إشعياء وأبوي اسمه أموس وبكتب لكم عن يهوذا، لكن سفر حزقيال يقول في السنة 30 في الشهر الرابع في اليوم الخامس، يوم 5/4 سنة 30. طب قول لنا بس أنت مين؟ قال مش مهم. طب بتكتب لمين؟ قال مش مهم. طب إيه اللي مهم عندك؟ اليوم 5/4 سنة 30. إيه اللي حصل؟ قال أنا كنت في السبي بس حصل حدث غريب جدا، السماوات انفتحت. عندنا تواريخ كتير في حياتنا، اللي عنده تاريخ الميلاد، تاريخ التخرج، تاريخ الجواز، تاريخ ما أخدت شقة، تاريخ ما اشتريت عربية، تاريخ ما جبت أول ولد أو أول بنت، تواريخ تواريخ تواريخ، بس في تاريخ يغير مجرى الحياة. حصل مع حزقيال إنه ربنا فتح له السماء، ولما السماء تتفتح وترفع عينيك لفوق هتشوفه هو، ولما السماء تتفتح وترفع عينيك لفوق هتلاقي رؤى القدير وتشوف أمور عظيمة يقدر ربنا يعملها معاك ويعملها معاكي. السموات انفتحت، يمكن حد فينا في وسط السبي ربنا يفاجئك بزيارة ويفتح السماء عليك وتشوف رؤى القدير وتشوف إعلان القدير، ربنا يعمل معاك أمور عظيمة الوقت اللي جاي، وربنا يعمل معاك ومعاكي أمور رائعة يقدر الرب يعملها في حياتنا. السماوات انفتحت، ربنا يقدر يفتح السماء ويعمل أمور عظيمة في حياتنا إن صدقنا. تقدر النهاردة يوم 5/4 سنة 30 كان يوم محوري في حياة حزقيال، أصلي ليك وليك بيوم محوري وتاريخ يمكن يكون النهاردة بالنسبة لك أو الوقت اللي جاي، ربنا يفاجئك بتاريخ يغير مجرى حياتك ومجرى حياتك، والرب معك.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة 3 نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

واحدة من الحاجات اللي بيدور عليها الإنسان في حياته هي الضمان. أنا مش بتكلم بس عن ضمان المنتجات، لكن عن ضمان كل حاجة. أنا عايز أبقى مطمن على بكرة بعده. عشان كده سليمان في سفر الجامعة بيتكلم بوضوح عن ضمان شغلي وضمان حياتي. هو في إيد مين؟ هو هيتعمل إزاي؟ بيتكلم عن أنا وشغلي، يا ترى في إيدين مين؟

سليمان في جامعة 9-1 بيقول كده: الصديقين والحكماء وأعمالهم في يد الله. مرات كتير قوي بنفتكر أن حياتنا في إيدينا الله، الله هو المسؤول عننا، لكن سليمان بيفتح القوس وبيضيف حاجة تانية، أنك مش أنت بس لوحدك في إيدينا الله، كمان شغلك. أنت متعرفش بكرة بعده في إيه، يمكن تكون متطمن على حياتك أنها في إيدينا الله. طب ماذا عن شغلك؟ ماذا عن اللي بعمله دلوقتي؟ بكرة بعده فين؟ سليمان بيقول أن اللي أنت بتعمله دلوقتي وحياتك وكل حاجة تخصك في إيدينا الله. مرات كتير قوي بنفتكر أنه أنا كمؤمن عندي ضمان حياتي الأبدية، دي حقيقة، أنا مطمن أن أنا عارف زي ما بقول بولس كده، عارف بمن أمنت، أنا مصدق في أن الله شايل لي كل الخير وأنه أنا عندي حياة أبدية واسمي مكتوب في سفر الحياة. دي الطمأنينة اللي تخصني أنا. لكن ماذا عن شغلي؟ إيه عن حياتي وعملي؟ عملي كمان في إيدينا الله. يمكن بروح أنام بالليل أنا خايف على شغلي بكرة، خايف على ممتلكاتي، خايف على مشروعي. ممكن أكون أنا نايم مطمن على حياتي الشخصية لكن خايف على شغلي. سليمان النهاردة بيقول لي وبيقول لك: من فضلك زي ما أنت مطمن على مستقبل حياتك الروحية والزمنية، طمن كمان على مستقبل شغلك، إنه في إيدينا الله. ده بيدعونا أن أنا أشتغل النهاردة بكل جد واجتهاد وأبذل كل طاقة في شغلي، لأن أنا مطمن أن اللي أنا هعمله النهاردة مش هيضيع، لأنه في إيدينا الله، الله هو المسؤول عنه. حتى وإن حصلت مشكلة في شغلي، الله هو المسؤول. لازم أنام مطمن. النهاردة أنا بدعو كل واحد أنه يعيد النظر لشغله، لممتلكاته، لمشروعه، لشركته، بص عليها بعين مختلفة. اعرف أن الله قادر أنه ياخد باله منك ومن شغلك. أنت بتبقى مطمن على حياتك الأبدية لكن خايف على شغلك. النهاردة سليمان بيقول لك أنك أنت وأعمالك في يد الله، عشان كده ثق أن الله مسؤول عن شغلك. ده بيخليك تحط قدامك الحاجات دي. أول حاجة، اشتغل النهاردة بأمانة لأن الله مسؤول عن شغلك. اعتبر نفسك شغال عند الله، أنك بتدي تقريرك اليومي أو تقريرك الشهري أو الأسبوعي أو السنوي لله، الله اللي حطك في الشغل ده والله يريد أن يرى أمانتك فيه. الحاجة التانية، افتكر أن الله مسؤول عن شغلك، ده يخليك تبقى مطمن على بكرة وبعده. النهاردة بدعو نفسي وبدعوك أنك تعيد النظر في الطمأنينة اللي أنت محتاج تطمنها على شغلك. إيه هو ضمان شغلك؟ ضمان شغلك أنك أنت وأعمالك في يد الله مدة أيام حياتك. سليمان بيقول بوضوح: الإنسان لا يعلم، الإنسان مش عارف بكرة في إيه، لكن بيطمنه بيقوله كده إنه الصديقين والحكماء وأعمالهم في يد الله. النهاردة عندنا دعوة واضحة إن احنا نثق في الله إن هو المسؤول عننا وعن شغلنا النهاردة وبكرة وبعده وطول ما احنا موجودين في مدة أيام حياتنا. النهاردة دعوة واضحة لينا للطمأنينة مش بس على حياتنا لكن كمان على أشغالنا، وكمان دعوة إن احنا نشتغل بكل اجتهاد وقوة في أشغالنا لأن احنا مسؤولين عنها قدام الله مدة أيام حياتنا.

وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على play list من فوق، هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

نفسي النهاردة نصلي، نقعد مع ربنا، نتكلم معاه ونلمس حضوره حتى لو الوقت قليل. بس نفسي قوي ان احنا نقعد مع بعض، لانه عندنا الفرصة دي نقعد مع بعض ونقعد مع الإله خالق الأكوان، نقعد معاه وجه لوجه. ونفسي نقابله ونقول يا رب انت مستحق، انت مستحق كل مجد، مستحق كل عبادة، مستحق ان احنا نفضي نفسنا ونقعد معاك، نفضي دماغنا ونركن كل مشغولياتنا على جنب ونقضي وقت معاك، لان الوقت معاك حلو ولانك تستاهل.

رب أنت مالك المجد ومالك الكون. أشكرك لأنك مالك شخصي، أشكرك لأنك موافق تبقى الملك بتاعي، أشكرك لأنك موافق أني أبقى واحدة من شعبك، أشكرك لأنه إحنا واقفين قدامك يا ربي دلوقتي قدام عرش نعمتك، ونفسي نيجي لك يا رب ونقول لك أنت ملكنا، ونعلن أن أنت الملك بتاعنا. عايزين نسجد بقلوبنا حتى لو ركبنا مش ساجدة، ونقول لك يا رب أنت الملك بتاعنا. سود علينا الآن يا رب.

أشكرك لأنك بتوافق رب تيجي، أشكرك لأن حضورك في المكان، أشكرك لأنك موافق تسمعنا وإحنا بنرنم لك وإحنا بنتكلم معك. لو مش حاسس بحضور ربنا، لو لسه الموضوع بيبقى صعب عليك على ما تحس بوجوده وعلى ما تلمسه وعلى ما تشوفه، قول يا رب أنا عايزك تيجي تغرقني بحبك دلوقتي، عايز أحس بالحب اللي بسمع عنه كتير. قول يا رب بس لأني لو لمست حبك، لو عرفت قد أنت بتحبني، هعرف أشوفك، هعرف أبقى في محضرك وارتاح لوجودك.

قعدت كتير قوي في علاقتي مع ربنا، ببني علاقتي بي على أساس الظروف أو على حسب الحاجات اللي بيديهاني أو على حسب الحاجات اللي بشوفها منه، وبني فكرتي عن الله وصورتي عن الله على حسب اللي باخده منه، على حسب حياتي وظروفي ماشية فيه دلوقتي. مرة كنت في كنيسة وسمعت وعظة ملهاش أي علاقة باللي أنا لسه هقوله لكم دلوقتي ده، وفجأة ربنا اتكلم معايا بصوت عالي قوي قوي وقال لي انتي متعرفينيش، انتي تعرفي حاجات كتير قوي عني لدرجة انك بتعرفي تتكلمي عني ولدرجة انك حافظاها، لكن انتي متعرفينيش انا، وانا عايزك تعرفيني انا، لانك لو عارفاني مش كل موقف هيحدد صورتي في عينيكي، ومش كل ما حاجة تحصل هتحدد انا فعلا صالح ولا لا. وقتها فهمت يعني ايه ابقى عارفة الله، وهو اني ابقى عارفاه وعلاقتي ثابتة بيه وماسكة فيه وبحبه قوي قوي حتى لو ظروفي مش تمام، ومش عشان يزبط ظروفي، ومش عشان لما يزبط ظروفي او لما ظروفي تتزبط اقول فعلا يا رب انت كنت صالح، بس علشان هو ثابت وهو حلو والشر مش من ايده. حقيقي الشر مش من ايده. ساعات كتير قوي بنلومه وبنقول يا رب ليه عملت ده، ليه سمحت بده، لكن اللي الله بيعمله هو انه يزبط الوحش، يتصرف فيه، نجيله بالبلاوي ويعرف يطلع منه حاجة حلوة. معرفش ازاي بس هو ده الله. في آية في أرمية بتقول هكذا قال الرب لا يفتخرن الحكيم بحكمته، ولا يفتخر الجبار بجبروته، ولا يفتخر الغني بغناه. بل بهذه ليفتخرن المفتخر بأنه يفهم ويعرفني أني أنا الرب الصانع رحمة وقضاء وعدل في الأرض، لأني بهذه أصر يقول الرب. نفسي قوي قوي أفتخر بأني عارفاه. نفسي أقول يا رب دي الحاجة اللي أنا مبسوطة بيها فعلا، إن أنا وقت الظروف مش برجع من أول العلاقة تاني وأسأل هو كويس ولا لأ، هو يستاهل يبقى عندي علاقة بيه ولا لأ، مش برجع من الصفر. كل موقف بيحصل في حياتي وكل حاجة بتحصل في حياتي بتبني في العلاقة دي، كل يوم بحبه أكتر وبعرفه أكتر، وده اللي أنا عايزة أفتخر بيه، أن أنا عارفاه وبحبه، وفي أسوأ ظروف حياتي ولا مرة شكيت فيه. ليه؟ لأن أنا بحبه بجد وعارفاه بجد. نفسي نفتخر بأن احنا عارفينه. ولو انت لسه مش عارف تفتخر بأنك عارفه، ولو لسه بتشك فيه، ولو لسه بتسأل أسئلة كتير وساعات كتيرة بتقوله ليه ليه، قول رب انا عايز اعرفك بجد وعايز ادخل في عمق بجد معاك، مش ابقى عارف عنك ولا ابقى سامع عنك، بس نفسي ابقى عارفك لدرجة انه ما تهزش، انه ما فيش ظرف هيجي يخليني ارجع من الاول واقول هو انت فعلا حلو ولا لا، لكن ابقى عارف حلاوتك وضيقها وماسك فيك مهما حصل ومبسوط بيك مهما حصل، وحتى لو ظروفي ما تغيرتش بحبك وماسك فيك وعارفك وبفتخر باني عارفك.

الترنيمة اللي جاية بتقول لأنك مت لأجلي، لأنك حملت عاري أنا عارف أحبك، لأنك حبيتني الأول أنا عارف أحبك. اللي يموت عشان حد مش مفروض نخاف على نفسنا معاه، ومش مفروض نشك فيه، مش مفروض نقلق منه ونقول نقعد نشكك كده، أنت بجد صالح ولا أنت تحبني بجد ولا لأ، أنا مت عشانك. وده اللي الترنيمة اللي جاية بتقوله.

اهلا اهلا، منورين. احنا في برنامج ابانا الذي، وانا اموله. ابوه الاب ليا غير ابوه ابي الجسدي، غير ابوه المرشد الروحي، غير اي ابوه تانيه انت او انتي هتختبريها في العالم. ابوه مختلفه، ليها طابع مميز وليها احساس مختلف. لما برفع ايدي واكلمه وتواصل معاه بحس بسلام مختلف، سلام مش بلاقيه في العالم. لو باباكي أو باباك كان أب بمعنى الكلمة، يبقى يا بختك ويا بختك، لأنك دقتي جزء من الأبوة الحقيقية. لكن لو باباكي أو باباك ما كانش أحسن حاجة، فأنا بعتذر لك وبعتذر لك على التجربة اللي ما كانتش أحلى حاجة دي، وبعتذر لك على اللي حصل معاكي ومعاك، وبفكرك إنه مش هو ده الأب الحقيقي. أنت كنت وزنة هو مهتمش بيها، وأنتي كنتي وزنة هو ما تجرش بيها. أبوك الحقيقي وأبوك الحقيقي بيديك اهتمام وحنان ورعاية خاصة، هو ده الأب الحقيقي. غمضي عينيكي كده وافتكري سندك كم مرة، سواء في المدرسة، في الجامعة، في الشغل، في الجواز، فتح لك كم باب وانتي سايقة، سطر عليكي كم مرة مع أولادك في التربية. كل ده ذكريات وحاجات بتفكرك أبوك الحقيقي عمل معاك إيه. أنت كمان غمض عينيك وافتكر كم مرة بعتلك ناس طيبة، كم مرة سطر عليك، كم مرة وفقك في شغل، كم مرة طمنك وانت مخنوق. عايزة أطلب من أبوك وأبويا إنه خلينا نشوف أبوته دي في حياتنا يومياً، وعايزة أفكرك وأفكر نفسي بالآية المشهورة اللي في متى 6 اللي بتقول: فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. لكن اطلبوا أولاً ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. الآية دي لو ربطناها بأبوة ربنا، هنعرف إنه حتى طلباتنا الروحية والنفسية هو عمل حسابه عليها، سواء سلام، سواء أمان، سواء صدقات، سواء احتياجات مادية، أبويا السماوي عمل حسابه عليها. لو أنا دايماً مركزة إنه أهم حاجة إنه يبقى لي علاقة معاه، وإن أنا بعيشة في الملكوت سواء هنا على الأرض أو بعد كده، كل احتياجاتي التانية أبويا عارفها ومفتح عينه ودريان بيها. يا أبي السماوي، بشكرك وبحمدك على أبوتك الغير مشروطة، اللي مش مرتبطة بتصرفاتي ولا مرتبطة بأي ظروف. أمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 63، مزمور لداود لما كان في برية يهوذا.
2: يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصر قوتك ومجدك كما قد رأيتك في قدسك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك. هكذا أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي، كما من شحم ودسم تشبع نفسي، وبشفتي الابتهاج يسبحك فمي. إذا ذكرتك على فراشي في السهد ألهج بك، لأنك كنت عونا لي، وبظلي جناحيك أبتهج. التصقت نفسي بك، يمينك تعضدني. أما الذين هم للتهلكة يطلبون نفسي، فيدخلون في أسافل الأرض، يدفعون إلى يدي السيف، يكونون نصيبا لبنات آوى. أما الملك فيفرح بالله، يفتخر كل من يحلف به، لأن أفواه المتكلمين بالكذب تسد.

زمن المعجزات ده ولا وفات فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتيرة مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات، عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. إحساس الشخص بإن في حاجة مش نظيفة إحساس سخيف، يعني ما تقدرش تستخدم أدوات مش نظيفة، ما تقدرش تقعد في مكان مليان قذورات. فكم وكم إحساس الشخص بنفسه بإنه مش نظيف، أيوة مليان قذارة ومليان خطية، إحساس صعب جداً. نفتح مع بعض كده إنجيل لوقا إصحاح 5، نقرأ من عدد 12. بيقول: كان في إحدى المدن رجل مملوء برص، والبرص في الكتاب المقدس كان بيرمز للنجاسة والخطية، والخطية فعلاً عاملة زي البرص، بتبدأ غالباً بقعة صغيرة وبعدين تنتشر. خطية بتبتدي حاجة صغيرة وبعدين تفضل تزيد تزيد لحد ما تتعمل على أنها الشيء العادي. عشان كده الكتاب بيستخدم تعبير موجود في سفر أيوب، بيقول: الإنسان الشارب الإثم كالماء، يعني بيعمل الخطية وكأنه بيشرب شوية مية، بقت خلاص جزء من حياته، حاجة عادية. كمان الشخص المصاب بالبرص في العهد القديم كان بيبقى نجس وبيعزلوه، والخطية شئنا أم لم نشئ بتبعدنا عن عمل الله في حياتنا، بتعطل أمور كتير جداً ربنا عايز يعملها. لكن دي مش أي خطية، مش الخطية اللي أنت بتقاومها وبتعترف بيها وبتتوب عنها وتطلب من ربنا قوة، لكن هو بيتكلم على الخطية اللي أنت متصالح معاها، اللي مش بتيجي لربنا بيها، اللي بتقول عادي، الضعف عادي والخطية عادي، اللي ربنا بينبهك وانت مش راضي تاخد موقف. مزمور 66 جرس عالي بيقول لنا في عدد 18: إن راعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب. راعيته يعني تعهدته، يعني سبته جوايا، يعني قفلت عليه، كبرته، كملت بيه، ده بيبعدني عن ربنا. أيوة، وبيخلي صلواتي غير مستجابة زي ما الأبرص كده كانوا بيعزلوه. نرجع للقصة ونلاقي الشخص ده ما كانش أبرص بس، ده كان مملوء برص. وفي ناس سمعاني شعر أنها بعدت قوي عن ربنا، وحياتها اتملت جدا بالخطية وبقى صعب تقرب. الرسالة ليك النهاردة: ما تقفلش، استمر معانا في الحلقة، لأن العجيب بيقولك وبيشجعك: بص على الراجل المليان برص ده وما تخافش، عندي الحل. الراجل ده عمل الخطوة الصح اللي محتاجين نتعلمها النهاردة، جه وخر على وجهه، يعني جه باتضاع واعتراف إنه مليان خطية ومليان قذارة، وقال له: يا سيد، إن أردت تقدر أن تطهرني. هو عارف سبب برصه الحقيقي، إنه محتاج تطهير، إنه محتاج تنظيف. ساعات كتير بنهرب من أسباب مشاكلنا ونفضل ندي لنفسنا حجج، والهروب يزيد والأمر يبقى أصعب وأصعب. محتاج تيجي باتضاع وتقول له: أيوة أنا عندي خطايا سايبها، أيوة أنا عندي أمور غلط في حياتي مش بقاومها. رسالة يوحنا الأولى أصحاح 1 بتقول: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. هو الوحيد اللي يقدر يغسلك، يطهرك. قل له كده مع داود: اغسلني فأبيض أكثر من السلج. الأبرص ذهب عنه البرص. أنت كمان النهاردة ما تأجلش، حتى لو أنت بعيد قوي، الحلقة دي ليك النهاردة. العجيب منتظرك عشان يغسلك ويطهرك، أياً كان حجم الخطية اللي في حياتك، أياً كان حجم البرص اللي وصلت له. النهاردة في تطهير حقيقي من كل خطية لكل حد هيجي باتضاع. قل له: أنا بجيلك، يمكن ما كنتش قادرة أجيلك قبل كده، النهاردة أنت بعت لي رسالة، أنا مش هتجاهلها، أنا بجيلك مليان برص، مليان قذارة، مليان خطية، لكن عندك الحل. إن اعترفنا بخطايانا
أنت أمين حتى تغفر وتطهر، ودم يسوع المسيح ابنك يطهر من كل خطية. أشكرك من أجل الغفران، وأشكرك من أجل الدم الثمين، وأشكرك من أجل التطهير. يا رب أشكرك من أجل ناس تتغسل النهاردة. أشكرك لأن دمك دفع الثمن كامل على الصليب. تمتع بالغفران، وبكرة حلقة جديدة.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة بتختار.

وجربنا وشفنا في حياتنا اللي فاتت ان انت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا امكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن انت هو الضامن الوحيد يا رب في ايامنا. اختبرنا وشفنا بعنينا انهيار اكبر ثوابت واساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين ان احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كل رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا ان احنا نلحق ندرك ونفهم ان انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقولك احنا اسفين. دي نقطة احنا عرفنا نخبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيدة المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيدة المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء، واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا، لكن يا رب افتح حنينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بايدك انت فقط. امين.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. صموئيل صموئيل، نداء في سكون الليل. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل. والحب المحرر، حب المسيح، نور العالم. أصعب لحظة هي لما تحس إن السما ساكتة، محدش سامع أي صوت، وربنا بقاله كتير ما تكلمش. النهاردة هنروح لهيكل الرب والكل نايم والأنوار خفتة، هنروح لبيت عالي الكاهن ونسمع النداء بيتقال لطفل صغير وسط الضلمة: صموئيل صموئيل، نداء في سكون الليل، بين غياب الرؤية وصوت الرب. صموئيل كان طفل خادم بيعمل حاجات روتينية، والكلمة في وقته كانت عزيزة. ربنا ساب الكاهن العجوز اللي عينه ضعفت وراح ينادي للطفل اللي قلبه لسه صاحي. صموئيل في البداية معرفش الصوت، افتكره علي الكاهن بينده عليه، رد عليه، ولكنه في الآخر اتعلم درس أهم، وهو إنه يسمع صوت الرب ويرد ويقول: تكلم يا رب لأن عبدك سامع. صموئيل ما بقاش نبي بالصدفة، ده بقى نبي لأنه كان متاح ومستعد. ربنا بيدور على ودان تسمع، مش بس لسان بيتكلم وخلاص، بيدور على إنسان متاح لسماع صوته طول الوقت، ومش بس كده، مطيع لكلامه. صموئيل عاش عمره كله وشعره بيض وهو لسه بيسمع نفس الصوت، وما خلاش ولا كلمة من كلام ربنا تقع على الأرض، كان بيطيع وبينفذ. علشان كده الصوت فضل يتكلم والله كان دايما معاه. الخلاصة هنا بتقول: الاستعداد للسماع أهم من الرغبة في الكلام. ربنا بينادي اسمك في وسط زحمة حياتك، بس محتاجك توقف الدوشة اللي حواليك وتقوله: أنا سمعك، اتكلم يا رب. وامضى كده لقلبك: الله لا ينادينا لأننا مقدسون، بل ينادينا لكي يقدسنا بصوته. صموئيل ما كانش بيعرف الرب بعد لما نداه، لكن استعد وطاع وكان متاح لله فصار نبي. والحب المحرر هنا بيقولك: أنا مش ساكت، أنا بكلمك في هدوء قلبك، في آية بتقراها، في فكرة بتلح عليك، إنك تعمل خير أو تساعد حد. اوعى تعتمد على خبرة السنين ولا حتى على علي الكاهن، اعتمد على ودانك اللي صغير روحي وسمع لصوتي، ودايما بتطيع الكلمة وبتسمع بقلب صادق. الآية هنا بتقولك: تكلم يا رب لأن عبدك سامع. صموئيل الأول 3:9. يا رب
يلي ناديت صموئيل باسمه في زمن كانت فيه رؤياك عزيزة وكلمتك نادرة. ادينا هدوء وسط زحمة يومنا، نبه أرواحنا وقلوبنا لصوتك. ادينا يا رب طاعة علشان صوتك يفضل دايما يكلمنا وما يوقفش. ادينا نكون متاحين ليك. اديني أذن للتلميذ وقلب خادم. علمني إزاي أوقف دوشة أفكاري وزحمة يومي وصخب مخاوفي العالي علشان أقدر أسمع همسك الرقيق جوايا. ما تخلينيش أعتمد على عالي الكاهن ولا على خبرات البشر، بل خليني أترمي عند قدميك وأقولك تكلم يا رب لأن عبدك سامع. طهرني بالطاعة علشان صوتك ما يسكتش عني. خليني متاح وجاهز إن ننفذ مشيئتك وإرادتك الصالحة حتى قبل ما أعرف تفاصيلها. خليك أنت الكلمة اللي بترشدني والنور اللي بيفديني واللحن اللي بيطمن قلبي. أنا هنا يا رب رهن إشارتك. اتكلم فأنا مش عايز أسمع حد غيرك. آمين.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي. يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه.
2: كل سبل الرب رحمة وحق، لحافظي عهده وشهادته.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج. النهاردة وأنا قاعدة بصلي كنت عمالة بقول لربنا الكلمات دي، مش عايزة أي حاجة تضايقني وأنا جاي أقعد قدامك، عايزة أقعد قدامك بذهن صافي وقلب مفتوح، عايزة بحقيقي أرتاح في محضرك، مش مهم مين شايف إيه ومين مش شايف، مين مقدر مجهودي ومين مش مقدره، أشكرك إن أنت شايف ومقدر ودي أهم حاجة. وحسيت كده كأن ربنا بيسألني السؤال ده بالروح القدس، هو أنت بحقيقي رأيي هو أهم حاجة عندك؟ ده سؤال ليكي، هل فعلا ده اللي جوه جوه أعماقك ولا مستنية التقرير اللي بيجي من الناس اللي حواليكي؟ عايزة تسمعي كلمة تشجيع منهم، وهو ده اللي فارق معاكي أكتر. دي أسئلة مهمة لازم تسأليها لنفسك وتحاولي تجاوبي عليها، والسؤال ده مش ليكي لوحدك لكن لناس كتيرة بتقع في نفس الموضوع ده، مش بتحب تتلام أو يتوجه ليها كلمة وهي مش حاسة إنها حق، وبيفرق معاها قوي لو حست إنها اتظلمت. وأنا عايز قلبكم يوسع من جواكم وما تتضايقوش لما مرات تتظلموا، أصل طول ما أنتم على الأرض دي اللي رئيسها إبليس أكيد أكيد هيبقى فيه عدم إنصاف وفهم غلط وتعدي على حقوق بعض، عشان الأرض مليانة بده، ومن غير ما تدروا الكلام ده دخل حتى الكنيسة ووسط الخدمات، بس مواجهته مش إننا نتضايق، إننا نصلي، نصلي إن اللي يملى الكنائس والخدام وجماعات الخدم والمؤمنين الحق والعدل والإنصاف التقدير والتشجيع، العتاب يكون مليان محبة، والمحبة دي والتواضع يساعد الشخص إنه يتغير للأحسن، مش الإدانة ولا المشاورة على بعض، مش التقليل من مجهود بعض، مش الشلل والمحسوبيات ومين صاحب مين، ولأنه صاحبه هناخده يعمل العمل ده حتى لو هو مش أكفأ واحد للمهمة دي، مش النميمة والكلام في الظهر، مش الكبرياء ومش الكسل والتهاون والفرجة من بعيد من غير ما تورط في حاجة. أنا عايز أغير في طريقة تفكيركم، في الذهن، في مصنع أفكاركم اللي بعد كده بيشكل أفعالكم واختياراتكم، عشان تعملوا المظبوط وتختاروا الصح بدوافع صح، وإزاي تتعاملوا مع روحكم لما يتوجه ليكم كلام في حاجات مش عاجباكم. امتحنوا الكلام وفكروا فيه، مش كل اللي مش بيعجبكم معناه إنه كلام غلط لازم تردوا عليه، مرات بيبقى حق لكن انتم مش عايزين تسمعوه. عيدوا التفكير فيه، هل في جزء حقيقي؟ هل كله حقيقي بس الطريقة ما عجبتنيش أو التوقيت اللي اتقال فيه؟ فكر في الموضوع بينك وبين نفسك قبل ما ترد وترفض الكلام وطريقته وتوقيته. التواضع الحقيقي هيساعدك قوي، انت انسان عادي ممكن تغلط وممكن حاجات تقع منك وما تعملهاش افضل حاجة، ما تخليش الكلام يصدمك في روحك وتزعل عليها وفي الوقت ده ما تعرفش تساعدها تشوف نقط ضعفها وتتغير، ده مش عيب بالعكس ده مطلوب. شخصيتك اهم عندي من اي حاجة ممكن تفكر فيها، حتى أهم من إنك تبقى مرتاح ومستقر وكل ظروفك وأحداث حياتك ماشية كويس. أنت عامل إزاي من جوه؟ ده اللي يفرق قوي. إيه الحقيقي اللي فيك؟ هل تصرفاتك متناسقة مع معتقداتك واللي أنت مصدق فيه؟ هل اللي جوه زي اللي بره؟ ولا الشكل من بره كويس والمشاعر الحقيقية اللي جوه حاجة تانية؟ الصراحة ده اللي بيفرق معايا لأني بحبك، ومشوار حياتك قدامي هو طريق للتغيير وإعادة التشكيل وصياغة الأفكار من جديد، والتدريب على الصح والحق والنور، إنه كله يبقى في النور، مفيش حتت مستخبية في الضلمة، مفيش طرق ملتوية ومش عدلة، ومرات حتى الحاجات اللي بتتقال بطريقة غلط وما بتعجبكش بتكشف شيء جواك أنت محتاج تشتغل عليه وتغيره، بس لأنك وقفت عند الطريقة وده بس اللي ضايقك أهملت الحق اللي اتقالك وفضلت زي ما أنت. انتبه للأمر ده كويس، وتعال قدامي وأنا ساعدك تهدأ أولاً وتفكر في الكلام بصورة جديدة، ما يبقاش كل اللي مليك هرد إزاي على اللي كلمني وفهمه غلطه. قولي اكشف لي وافتح عينيا، أنت عارفني أكتر ما أنا عارف نفسي، هل اللي اتقال ده حقيقي أنا بعمله؟ واديني المساحة أقولك فين الحق في اللي اتقال وفين اللي مش حق، وهل هترجع تدافع عن نفسك ولا حتى دي أنا مش عايزك تعملها، أو تعملها إمتى وتعملها إزاي؟ الكنز الحقيقي اللي فيكم شخصياتكم، عشان كده في سكة تدريبها وتغييرها يمكن أسمح بأمور ما تعجبكش قوي، لكن ده أمر في غاية الأهمية بالنسبة ليك. مش ممكن عشان بتحب ابنك مش هتوديه الطعم عشان الإبرة ما تشكهوش، أو مش هتعمله عملية وتسيب الزايدة بتاعته تنفجر عشان ما يدخلش قط العمليات، لأن الاختيار التاني ده ممكن يخليك تفقده خالص، أو مثلا مش هتعلمه ومش هتوديه مدرسة عشان مش بيحب يصحى بدري ويعمل واجبات. مفيش أب وأم عاقلين يعملوا كده في أولادهم، حتى لو أولادهم مش فاهمين ليه بابا وماما بيسيبوا إبرة تشكني، وليه سايبني أدخل أوضة عمليات، وليه بيصروا إني أصحى بدري كل يوم مع إن الموضوع ده بيضايقني، لأن صحته وتعليمه أهم من إنه بس يكون مرتاح ومبسوط وبيعمل الحاجات اللي بيحبها، وبنجنبه كل حاجة تانية مش بيحبها أو بتضايقه، ده هيضيعه خالص. وأنا أب، أنا مش صاحب شركة يهمني بس شغلك وإنجازك، فشخصيتك دي مدام مش بتلخبط الدنيا في الشغل ما تفرقش معايا، المهم الإنتاجية بتاعتك. لأ، أنت أهم عندي من أي حاجة لأني أب، أهم من خدمتك واللي بتعمله عشاني، عشان لو بتعمل بدوافع غلط اللي بتعمله هيدينك، لو اللي بتقوله صح لكن في أعماقك حاجة تانية غير اللي بتقوله كلامك هيدينك، عشان كده أنا عايز أشتغل على اللي جوه، ولما اللي جوه يتغير بحق وحقيقي اللي بره هيتغير، وعملك هيبقى له قيمة، وكلامك هيبقى له تقل ووزن وتأثير، وحياتك هيبقى ليها معنى وهدف، والخطة الإلهية في حياتك هتتم. يسوع قال الكلمات دي في لوقا 6 وعدد 43، لأنه ما من شجرة جيدة تثمر ثمرا رضيا، ولا شجرة رضية تثمر ثمرا جيدا، لأن كل شجرة تعرف من ثمرها. وفي عدد 45 بيقول كده: الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر، فإنه من فضلة القلب يتكلم فمه. وبتتقال كده في الترجمة المبسطة: الشجرة الجيدة لا تحمل ثمرا رديئا، والشجرة الرديئة لا تحمل ثمرا جيدا، فكل شجرة تعرف من ثمرها، فالإنسان الصالح يخرج ما هو صالح من الصلاح المخزون في قلبه، والإنسان الشرير يخرج ما هو شرير من الشر المخزون في قلبه، لأن الفم يتكلم بما يمتلئ به القلب. وأنا عايزك مليان من جوه باللي عندي، بالحق والنور والخير والرحمة والفهم، بالتواضع والتحنن والحب، بالجدية بالهمة والإصرار، بالفهم والتمييز، فكل اللي يخرج منك يبقى شبهي أنا مش شبه العالم اللي انت عايش وسطيه. تغيير يومي يحصل فيك وانت قاعد قدامي ولا مرة تقوم زي ما دخلت، لأن عندي ليك الجديد اللي عايز أعمله معاك وفيك كل يوم. ما تكتفيش وتعيش على القديم، افتح إيدك وخد اللي في قلبي ليك وعيش على قد يسوع اللي ماشي معاك. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

في اوقات كتيره بنعيش العيشه دي، بنعند مع نفسنا على الفاضي، لانه المنطق واللي تعودنا نشوفه واللي تعودنا نعيشه بقى هو الحقيقه اللي في حياتنا. كلمات الترنيمه اللي جايه كده بتقول له يا رب اطلقني حر، اطلقني حر. نفسي كلمات الترنيمه اللي جايه دي تكون صلاه، صلاه لينا كلنا. وانت بتسمع كلمات الترنيمه دي ولو انت عارفها قول بليز من فضلك معانا، فكر فيها وفكر في ظروفك، فكر في ادماناتك اللي ممكن تكون اتعودت عليها بقالك سنين طويله وبقت جزء لا يتجزأ من ايه، من حياتك، وبقيت رافض انك تسمع انه على فكره في امل، في حريه ليك.

أهلاً وسهلاً بكل مستمعينا الغاليين جداً على قلبي، مستمعي راديو الحياة الأفضل، وحلقة جديدة وبرنامجكم توب 5. معاكم هبة من خلف الميكروفون علشان نزيع التراليم اللي انتوا حبيتوها ودوستوا عليها لايكس الأسبوع اللي فات في راديو الحياة الأفضل. علشان كده بقول لكل حد بيسمعنا، لو في ترنيمة عجبتك دوس لايك. برنامجنا توب 5 بيتزع كل يوم خميس آخر الأسبوع الساعة 12 ظهراً، الساعة 6 مساءً، والساعة 12 في منتصف الليل. خلونا ندخل على طول في المنافسة السخنة جداً النهاردة ونشوف يا ترى ايه الترنيمة اللي فازت معانا بالمركز الخامس. ترنيمة قديمة قوي بس كلامها جميل، أنا جاي ومسنود على وعدك. ترنيمة كتبها أكرم لويز وكمان لحنها أكرم لويز ورنمة فريق الحياة الأفضل. أشجعكم نطلع نسمع الترنيمة دي كده، ولو في حاجة تعباك حاسس بأن أنت الأرض بتتهز من تحتيك، امسك في كلمة ربنا ورنم الترنيمة دي واعلنها بسلطان، صدق أنه صادق في وعوده وما بتتغيرش أبدا. يلا نطلع مع بعض نسمع الترنيمة اللي فازت بالمركز الخامس ونرجع تاني نكمل كلامنا. وي توب 5

ورجعنا لكم مره كمان. انتوا لسه بتسمعوا توب 5 ومعاكم هبه من خلف الميكروفون. ودلوقتي جه ميعادنا مع تنيمه اللي فازت بالمركز الرابع. الرابع وترنيمة رابع هزيع، صدفة جميلة جدا. الترنيمة اللي فازت معنا بمركز الرابع النهاردة هي ترنيمة رابع هزيع، كتبها وسيم عادل ولحنها راندو. ترنيمة جميلة الحقيقة جدا، ورنمها فريق الحياة الأفضل. يلا مع بعض نطلع نسمع الترنيمة اللي فازت بالمركز الرابع، رابع هزيع، ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

ورجعنا لكم مره كمان. انتوا لسه بتسمعوا توب 5 ودلوقتي جه معانا مع المركز الثالث. يا ترى ايه التنيمه اللي فازت معانا بالمركز الثالث؟ تنيمه تسبيح جميله جدا اسمها ملك الملوك وجلالك مالي الوجود حوالينا وجبال بتدوب قدامك. يا التنيمه حلوه قوي وكلنا عارفينها. كتبتها ولحنتها منال سمير ورنمها فريق الحياه الافضل، واعتقد كلنا بنرنمها في اجتماعاتنا. يلا نطلع مع بعض نسمع التنيمه اللي فازت بالمركز الثالث ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

المنافسه تسخن يا جماعه، ركزوا معانا كده عشان دلوقتي هنقول الترنيمه اللي فازت بالمركز الثاني. بس قبل ما اقول لكم الترنيمه بحب افكركم بميعاد برنامجنا توب 5 كل يوم خميس 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. وكمان لو في ترنيمه عجبتك دوس لايك يمكن تسمعها يوم الخميس الجاي في التصفيات. يا ترى ايه الترنيمه اللي فازت بالمركز الثاني؟ ترنيمه حلوه جدا، امسك في ايدي وخدني من ضعفي الثقيل، كتابه ابونا موسى رشدي ولحنها ماجد عادل ورنمه فريق الحياه الافضل. والحقيقه الترنيمه دي انا بحبها جدا وبحب كلامها، اشجعكم تسمعوها وتركزوا فيه. نطلع مع بعض نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز التاني امسك في ايدي، ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

أحبائي المستمعين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا حكمة سماوية. إحنا في رحلة ربنا يغيرنا ويشكلنا ويملأ أفكارنا وحواسنا بحكمته اللي جاية من السماء، اللي تخلينا نعيش حياة بحسب قلبه. الحكمة دي متاحة للكل، لو عايز أطلب. النهاردة وإحنا في أصحاح واحد من سفر الأمثال اللي إحنا ماشيين فيه السكة مع بعض، الآيات من 23 ل 33 هقراها كده واسمعها معايا كويس قوي، ربما تكون الرسالة اللي توصلك النهاردة من خلال القراءة دي. بس يقول كده: ارجعوا عند توبيخي، هأنذا أفيض لكم روحي وأعلمكم كلماتي. ده الحكمة بتتكلم: لأني دعوت فأبيتم، مددت يدي وليس من يبالي، بل رفضتم كل مشورتي ولم تردوا توبيخي. النتيجة: فأنا أيضا أضحك عند بليتكم، أشمت عند مجيء خوفكم. إذا جاء خوفكم كعاصفة وأتت بليتكم كالزوبعة، إذا جاءت عليكم شدة وضيق، حينئذ يدعونني فلا أستجيب، يبكرون إلي فلا يجدونني، لأنهم أبغضوا العلم ولم يختاروا مخافة الرب، لم يرضوا مشورتي، رذلوا كل توبيخي، فلذلك يأكلون من ثمر طرقهم ويشبعون من مؤامرتهم، لأن ارتداد الحمقى يقتلهم وراحة الجهال تبيدهم. حلقتنا النهاردة اسمها لمبة حمراء. خد بالك، في حاجة بتقولك انت في خطر عليك لو انت احتقرت الحكمة، لو انت رفضت الحكمة اللي جايلك من السماء، لو رفضت تكون في مخافة ربنا. الحلقة اللي فاتت عن ان الحكمة متاحة لو انت عايزها، والنهاردة الدعوة ان في تحذير لو رفضت الحكمة. هنا في حوالي 6 حاجات الناس عملتها لما الحكمة دعتهم ليها. اول حاجة: ابيتم، دعوت فابيتم. 2، ليس من يبالي، الناس طنشت. مددت يدي ليس من يبالي، فالحكمة تنادي عليك وربنا يحب يعلمك وانت تطنش. 3، رفضوا مشوراتي، فربنا يديك كلام، يديك نصيحة من خلال كلمته، من خلال الحد حواليك، بس انت ترفض المشورة. لم ترضوا توبيخي، لما قلتلكوا بلاش كده انتوا مرضتوش، ما عجبكوش الكلام. 5، أبغضوا العلم، أبغضوا الحاجة الحقيقية. 6، لم يختاروا مخافة الرب، انك تهاب الرب وتحترمه وتمشي بحسب قوانينه، ما اخترتش كده، بناء عليه، بناء عليه. ايه اللي بيحصل بقى لما بنرفض الحكمة؟ احنا بنرفض من الحكمة. كل حاجة بنزرعها لازم نحصدها. بيحصل شوية حاجات: 1، اضحك عند بلياتكم. 2، اشمت عند مجيء خوفكم. 3، لا أستجيب. 4، يبكرون إلي فلا يجدونني. تدور على ربنا، تدور على الحكمة، ما تلاقيهاش. 5، يأكلون ثمر طريقهم، أتحصد من اللي زرعته. 6، يبقى في ارتداد في حياتك، ارتداد قاتل. 7، راحة مميتة. أنا عايز أشجعك من كل قلبي أنه لما الحكمة وربنا يكلمك تستجيب، وإلا في خطر على حياتك، لأنه في حاجات لازم تحصل، في عواصف، في زوابع، في شدة وضيق، ده هيجي على الكل، بس اللي رفض الحكمة هيخسر ويضيع. الحل إيه؟ الحل هقول لك اللي قاله الحكيم: ارجعوا عند توبيخي، هأنذا أفيض لكم روحي وأعلمكم كلماتي. انت مش قد المشي لوحدك، انت مش قد المشي من غير ربنا ومن غير حكمته. نتقابل الحلقة الجايه.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: المحبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات أوجد شديدا،
1: لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوافيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترس ومجن حقه.
2: ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض.
3: الرب رعية فلا يعوزني شيء، إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، اعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: اهلا بيكم اعزائي المستمعين في برنامجك الجميل آية وفكرة، آية جديدة واعلان جديد من قلب ربنا ليك. في انجيل يوحنا اصحاح 13 الرب بيتكلم في عدد 34 يقول: وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا، تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض. حقيقة وصية جديدة أن تحبوا بعضكم بعضا. رب يسوع بيقول لهم: بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض. رب بيقول لهم هنا أنه التلميذ الحقيقي حياته مليانة بالحب لإخواته، ودي العلامة اللي محدش يقدر يقلدها بره. ليه؟ الحب اللي بره مبني على منفعة، مبني على مصلحة، مبني على أغراض شخصية، لكن المحبة الباذلة المضحية دي علامة قوية جدا جدا على أن احنا أولاد للرب. في الحقيقة هنا يقول لهم: يعلم الجميع أنكم تلاميذ، مش أنه وعصتم ولا رنمتم أو دفعت كل اللي عندكم، لكن بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذ إن كان لكم حب بعضا لبعض. هل يا ترى أنت تلميذ حقيقي بتحب إخواتك من القلب محبة صادقة وبلا رياء؟ ولا هل يا ترى حتى في نطاق الخدمة أو الشغل أو نطاق العيلة عندنا غيرة بعضنا من بعض؟ رب يدينا نعمة عشان نكون تلاميذ حقيقيين، والتلميذ الحقيقي يكون بيحب، يكون بيحب، يكون ليه محبة خاصة اتجاه إخواته. التلميذ الحقيقي يحب التلاميذ إخواته اللي في كرم الرب وعمله. هل يا ترى أنت شاعر أنك مجروح من حد فمش قادر تحب؟ هل يا ترى أنت النهاردة مش قادر تغفر لتلميذ تاني أساء في حقك؟ عجبني السيد ليه كل المجد، وفي نفس الإصحاح 13 هو نفس الإصحاح اللي الرب قال فيه الوصية. كان عارف أن يهوذا هيسلمه بعد ساعات، وكان عارف أن بطرس هينكره بعد ساعات، ووطى عند رجليهم وغسلها، مش بيغسلها لأنهم يستحقوا، لكن بيغسلها لأنه بيحبهم. ده هينكرك وده هيبيعك، قال بحبهم لآخر لحظة وبقدم ليهم كل الحب. أنا نفسي النهاردة أتعلم من سيدي درس الحب الجميل، وأحب كل إخواتي محبة طاهرة شديدة بلا رياء من قلب طاهر وبشدة. إن كنت تلميذ حقيقي، المقياس الحقيقي للتلمذة الحقيقية هو مستوى الحب. بتحب؟ يقول كده هو الرسول يوحنا وهو بيكتب في رسالته الأولى: بهذا نعلم أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. اتنقلنا من الموت للحياة لأننا بنحب. طب لو ما بنحبش يبقى ما اتنقلناش. اللي اتنقل وخد حياة جديدة، وعلى فكرة أول ثمرة من ثمر الروح القدس يقول: أما ثمر الروح فهو محبة فرح سلام. أول ثمرة وتاج على كل الثمر المحبة. الناس بره يعرفوا يقلدوا كل حاجة، الوعظ وكل حاجة يعرفوا يقلدوها، بس الجميل انه في علامة محدش يعرف يقلدها، وهي المحبة البازلة المضحية اللي يقول عنها المسيح: كما احببتكم انا. تقدر تحب اخوك زي سيدك محبك، وتقدري تغفري لاختك زي ما ربنا غفر لك. دي علامة جميلة اسمها علامة الحب. اصلي يا رب لينا انك تسكب محبة جديدة في قلوبنا اتجاه بعضينا، ونعيش وصيتك اللي قلت عنها: وصية جديدة أعطيتكم، نتبع وصاياك ونطيعك. ساعدنا نحب بعض محبة باذلة مضحية كما أحببتنا. وإلى اللقاء في أي فكرة جديدة، والرب معك.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها Notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

خلونا واحنا واقفين نكون بنسبح الرب بالكلمات اللي جايه. خلونا نقرا جزء بسيط من مزمور 145 بيقول كده: ارفعك يا الهي الملك وابارك اسمك الى الدهر والابد. في كل يوم اباركك واسبح اسمك الى الدهر والابد. عظيم هو الرب وحميد جدا وليس لعظمته استقصاء. دور الى دور يسبح أعمالك وبجبروتك يخبرون. بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك ألهج. بقوة مخاوفك ينطقون وبعظمتك أحدث. ذكر كثرة صلاحك يبدون وبعدلك يرنمون. يجي في عدد 21 يقول كده: بتسبيح الرب ينطق فمي وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبد. تيجوا نقول الآية دي مع بعض تاني: بتسبيح الرب ينطق فمي وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبد. تعالوا نسبح الرب بالترنيمة اللي جاية نقول له: هللويا قلبي ثابت وأنا وياك، يا رويني يا يسوع بحنانك. يلا مع بعضينا.

0: نسمعكم، تيجي نسمعكم.
1: يا موت الآب في ليلي وأحلى
0: علي صوتك.

هللويا. إيماني في إلهي الكتاب بيقول عنه إنه الأسد الغالب. ترنيمتنا اللي جاية الأسد الغالب القايم من بين الأموات. القصة ما بتنتهيش في الصليب، لكن بعد الصليب يقوم ويبقى الوحيد اللي عملها. وده إلهنا، ده رأس الكنيسة، ده رأس الجسد، رأسنا. كم واحد عارف الترنيمة؟ رائع، نعتمد عليكم.

مدة أيام الحياة هو العدد المفتوح المجهول من الأيام والساعات واللحظات اللي الإنسان هيعيشها. المدة دي بتبتدي في لحظة الإنسان ما يعرفهاش، الناس اللي حواليه قالت له عليها، قالوا لنا على التاريخ والمعاد والمكان والزمان والقصة اللي حصلت وإحنا جايين الدنيا. القصة دي اللي اسمها مدة أيام الحياة ليها ماضي، الماضي ده إحنا اللي صنعناه، وده اللي بيأثر على اللحظة دي وبيأثر على اللي جاي. بس دايماً بيفضل اللي جاي غير معروف، غير معروف المدة، غير معروف المعالم، غير محدد الاتجاه. إحنا بنلعب في ماتش غير معروف المدة، وعلينا إن إحنا نعيش الماتش ده. عشان كده تعالوا نعرف نعمل إيه في مدة أيام الحياة.